لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. لا اله الا انت سبحانك استغفرك لذنبي واسالك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت ملك السماوات والارض. ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين. تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى.

يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما عبد عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لي أحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر النظام الأحمن وانشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا وكل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا ارحم الراحمين، انجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والاخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلي محبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خير الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا والمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة.

صانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، لسعادنا الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن النهاية إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الغفلة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوذاه يا غوذاه يا غوذاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد

محابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عت ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظام جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام إلهي نسألك بالاسم العظام جاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين وبالأسماء ما أردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. وبالهدي توسلنا لدنا والمرسلين يا الله وآلهم والأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يضطرنا وكل الأولياء والصالحين وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذا التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها باب ذكر الإمام الحباولا وجام مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأخطار يا الله. يا من يرى سر قلبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الخير والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشوة فاد واشغال يا الله. يا ويح نفس غوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي يا الله. يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله. يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك يا الله. وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصمه من شر أوبة يا الله. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله. جودك وفضلك وبرك ورجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال
يا ربي أنت نصيري، فلقني كل خيري، واجعل جنانك مصيري، واختم بالإيمان الأجال يا الله. وصلي في كل حالة على مزين الضلالة من كلمته الغزالة يا الله. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمد سرا وجارا وبالغدايا والأصال يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

يا أرحم الراحمين. راحمين فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك. فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى.

القريب الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سألك بجاه الجدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين

ضمن بفك الغلاق. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي هذا المدين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطية. يا الله تحت باب الرجاء فأخذني بالقصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واقتياري. يا الله وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فخري

يا الله من هموم واشتغال يا الله، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله. يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله، قد كفاني علم ربي واختياري يا الله. يا سريع الغوض غوضا منك يدركني سريعا يا الله، يازم العسر وياتي بالذي يرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله.

يا الله وبوجه الفضل حق الذاذب ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب أهل الدين ماضيهم وآد لما علمنا وجهنا ولحرام أو ندب ومباح ومكروه وغير

الخاتمان أهل الثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بذل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا بادنا للصالحات، وآتنا يا ربنا بدية والأخرى، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم، وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات. منك الهداية والعناية والنعم سابقات، وما تشاء كان فانظر وامن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات، موفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمات، أدى خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن صحابتي أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت أعلم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وقلنا بك نبيك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك

وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسم. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب بابا بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسم. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. رحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه لكلماتي. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

عدد خلقه نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.

رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها تبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وكسر عملي وافتكرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحد من عبادك أو خير أنت معطيه أحد

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

استقيموا واعتدلوا وفي الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حيث بما لكم العقاب واستشهدوا عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية صفوه من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.

أمن أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام السلام المحيي ربنا السلام. تبارك وتعالى شهاد الله. اللهم انا من المعذور من المعذور. اللهم انا على ذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد
1: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله وسلم
1: اللهم صل وسلم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى

ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب بالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة

إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك

ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الحديقة العنيقة في شرح العروة الوثيقة للإمام العلامة القاضي جمال الدين محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم إلى أن قال: زيادة المرء في دنياه نقصانه، وربحه غير محض الخير خسرانه. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب العمر عمرانه؟ يا عامر الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فأنه الركن إن خانتك أركانه. من استعان بغير الله في طلب، فأن ناصره عجز وخذلانه. حسب الفتى عقله خل يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلانه. يا أيها العاقل المرضي سيرته أبشر، فأنت بغير الماء ريان. ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، فأنت ما بينها بالجهل ضمآن. فذو القناعة راض في معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. وأن نب بأريب موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. وحاذر من دسائس الامتلاء، فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزاد. أي فما ملأه بزاد. وأصل البيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وبحسب ابن آدم بمعنى يكفيه، والباء زائدة للتأكيد والأكلات، بضم الهمزة والكاف معا، جمع أكلة بضم أكلة بضم الهمزة فقط، وهي اللقمة. والصلب والنفس محركان معروفان، وفي ذلك غاية الذم للشبع والتوسع في المأكل، لأن ذلك من قبل الشرة والإسراف والتبذير. وقد قال الله تعالى: يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحدة، والكافر يأكل في 7 أمعاء. رواه البخاري ومسلم. والمعاء بكسر الميم مقصورا كرضاء، وهي للآدم كالكرش من البهاي. وعن أبي جحيفة بضم الجيم وبعدها حا مهملة رضي الله عنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشى، فقال: يا هذا كف عن منجشائك، فأن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه الطبراني والبيهقي. وزاد: فما أكل أبو جحيفة بعدها ملأ بطنه حتى فارق الدنيا. كان إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى، حتى فارق الدنيا. ورواه ابن أبي الدنيا. وزاد قال أبو جحيفة: فما ملأت بطني منذ 30 سنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم، فجمحت شهواتهم. رواه البخاري في غير الجامع الصحيح. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم عليك بحفظ البطن وأصلاحه، فإن أشق اللعظة على المجتهد وأعظمها ضررا وأكثرها مؤونة وشغلا، لأنه المنبع والمعدن، ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة. فعليك إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولا، ثم عن فضول الحلال ثانيا، إن كان لك هما في عبادة الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يقول الشيخ سبحانه رحمه الله تعالى في باب الواحد تكلم أولا على إصلاح القلب وحفظه والاعتناء به، ثم بعده على حسن التنظيم للطعام وعدم الإسراف وأكل ما يحتاجه وترك الإسراف، فضلا عن أكل ذلك من حرام أو من شبهة، يعني لا يسرف فيما يأكله من الحلال فضلا عن الحرام والشبهة. قال: وحاذر من دسائس الامتلاء، فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزادي. والأصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، من بطن، بحسب ابن آدم لقي أكل أو أكلات يقمن صلبه، وفي بعض الألفاظ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وجاء أيضا في الأثر أن المعدة بيت الداء، والأصل أنها لها وظيفة جعلها الله سبحانه وتعالى هي هضم الطعام، ولكن إذا أكثر الآكل من الطعام وتوالى شبعه تصير البطن بدل ما هي المعدة، بدل أن تكون وظيفتها الهضم صارت هي بيت الداء، يتحول إلى داء إذا لم يكن الأكل فيه انتظام وفيه توسط وفيه حرص على ما يقيم الصلب. في الحديث النبوي: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة أو لقيمات يقمن صلبة، يعني فيحتاج إلى طعام ذا قيمة غذائية يكتفي به عن الكثرة، أما الطعام الذي يكثر منه للذته، يبحث عن الطعام اللذيذ ليتمتع أثناء الطعام، ما بيحتاج إلى طعام كثير ولا بيقيم صلبه، لكن لو اختار الأكلات ذات القيمة الغذائية لا أقامت صلبه، يعني بيكون قوي ونشيط، ليس بمريض ولا كسلان ولا ضعيف. ففيها دلالة أيضا على اختيار الطعام النافع المغذي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: دار لا تمر فيه جياع أهله. طيب، وإن كان شبعوا من شيء ثاني هل يظلون جياع؟ سيظلون جياع بحيث أن أبدانهم أكلوا طعاما ما أفاد أبدانهم، ما غذاها تغذية تامة، ولكن إذا أكل التمر تم له الغذاء التام الكامل. فإنهم يذكرون أن جميع العناصر اللي يحتاجها الجسم كلها موجودة في التمر: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، في قراءة أبي عمرو: تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإن الإنسان إذا من أسباب استقرار حالته النفسية من جملتها ليس وحده الطعام الكافئ، الطعام المغذي، أكل طعاما مغذيا هذا من أسباب استقرار نفسيته، وقري عينا، عينها ستقر إذا أكلت ما تحتاج وأكلت ما يكفي مما هو مفيد ونافع لا مشبع وموسع للبطن ومثقل للبدن. هذه عادة معروفة ما يجهلها أحد بالعمل والتجربة، من أكثر الطعام وأكثر الشبع شعر بالثقل في جسمه والتكاسل في بدنه بحسب ابن آدم، يعني يكفي حسبه، يكفي في الحديث بحسب ابن آدم من الشر، احتقار أخيه المسلم هذا معنى يكفيه، يعني يكفي من الشر أن يحتقر مسلم، ويكفيه من الطعام أكلات من صلبة مفيدة ذات تغذية تامة كافية ويكفي، قام صلبه والصلب هو ما بين الكاهل إلى عجب الذنب، قال له صلب ويقال له صلب. فإن كان لا محالة هذه أكلات ذي ما بتمشي معه، أكلات كذا قليلة ما بتكفي، ماشي لا مجال أبدا، بغى يأكل سواء. قال صلب، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، عشان يتنفس، ما هو يقعد تعبان من الأكل والشرب حتى يحس بضيق على في في في صدره من كثر أن النفس ما عاد وجد مجال، لأنه الطعام تبره شبكة مجاري في الأرض حشيتها بمياه وأتربة وأوراق وكراتين، طيب بتمشي في بتمشي بتمشي، لكن لما يزداد تزداد تتوقف شبكة المجاري ويصعد الماء إلى الأرض من عدم الانتظام أو السير التام. وجسم الإنسان كذلك، الدم يمشي في جسم الإنسان، فإذا ضغط الأكل وتزاحمت تزاحم الدم من كثرة الأكل يثقل الجسم، شيء تلقائي يدرك بالبديهة، يتزاحم في الجسم فيثقل الجسم. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مشان يتنفس عاد باقي مكان للماء، بحيث انه ياكل وما عاد يشعر انه لو في شيء عاد ممكن ياكله، علمت انه اكتفى لانه باقي ما بيشربه وباقي بيتحرك، وسيشعر بفائده هذا. وهذا باتفاق الاطباء في السابق واللاحق، ما يختلف احد في هذا الامر. والحق تبارك وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تزيدوا، لا تسرفوا، ولا يأكل طعام ما يكفيه أو طعام لا يغذيه، خذ من الطعام ما يكفيك توسط فيه، ولا يتخذ الإنسان شيئا من الرياضة اللي يتكلم عليها. كان العلماء في السابق يتكلمون عن الرياضة في الطعام والشراب والمنام، الحين الرياضة أخذت لها منحة آخر، وكانت الرياضة يقصدون بها السير إلى الله وإبعاد الحجب عن القلب وانفتاح البصيرة، لأن البطنة تذهب الفطنة كما قال بعض الحكماء، البطنة تذهب الفطنة، إذا أكل كثيرا يأكل كثيرا يكثر الشبع تذهب الفطنة عنده، إذا ما ذهبت الفطنة المادية المحسوسة ذهبت الفطنة العقلية القلبية والبصيرة المتجدة للنظر في عواقب الأمور، تذهب عليه بسبب كثرة الأكل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد كان طبيبا يهوديا يقال له جالينوس، سأل بعض المسلمين: هل ذكر ربكم الطب في القرآن؟ قال: نعم. فأجابه المسلم بنعم. قال: أين ذكره وماذا قال؟ قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: وهل ذكر نبيكم الطب في القرآن في السنة؟ قال: نعم. قال: ماذا قال؟ إيش الطب اللي ذكره؟ قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فقال الطبيب اليهودي: ما ترك ربكم ولا نبيكم لجالينوس طبا، ما عادش معي طب، خلاص ايش بصلى، بروح بقف في المكان، لو قمتم على هذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا بحسب ابن آدم لقيمات يقوم بصلبه لفقدتم كثير من الأمراض التي تتعبكم، ما تحتاجون إلى طب. وقد ذكر الحلبي في سيرته أن المقوقس حينما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الحديبية رسل، أرسلهم إلى الملوك في الأرض، إلى مصر والعراق والبحرين واليمن واليمامة والإسكندرية في مصر، إلى المقوقس وإلى هرقل في الشام، أرسل ثمانية، وفي رواية أنهم تسعة، رسول رسول الله إلى الملوك. المجوجس هذا أخذ الكتاب من الرسول المبعث الذي بعث به الرسالة معه، وأعطاه خيلا وجارية أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطبيبا، فسار بها هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءتا له بالخيل والجارية هي امرأة القبطية أم سيدنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وطبيب، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية ورد الطبيب، قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. خل المجتمع يتعود أن يكون أصل طبه الوقاية، أنه في طب يسمونه طب الوقاية، والوقاية خير من العلاج، خلهم يتوقون. فجاء الطبيب خلاص بيرجعون بيتمادون بيتوسعون في المباحات، وبو طبيب وما بيكفيهم واحد بيجيبون الثاني، بعدين النساء بغن طبيبة أيضا، يتعودون أحسن على جيل قوي نشيط عنده عقل، يأكل بعقل لا يأكل بنفس، عنده عقل يأكل بعقله، مع المغذي من طعامه إذا رأى الشبع بيبدأ يتوقف، لا يشبع ولا يكثر من الأكل. فإن التوسط في المباحات مطلوب، هي مباحات، بيتوسع في المباحات يتوسع، لكن لها دسائس. قال وحاذر من دسائس الامتلاء، فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزادي. فما أحسن من التوسط، وخير الأمور أوساطها. فقد سئل ابن عباس هل ذكر الله في القرآن التوسط؟ قال ابن عباس نعم. أما تقرأ قوله تعالى هي إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، شو هذا التوسط؟ قالوا هل ذكره في آية أخرى؟ قال نعم، في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وفي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وفي الآية الرابعة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال ابن عباس في هذه المواضع الأربعة ذكر الله التوسط في كتابه، والمطلوب هو التوسط في سائر الأمور، فإن الغلو والإفراط والتفريط والإهمال مذموم في أي شيء، فما أحسن من التوسط في الإنفاق، في الطعام، في الشراب، في المباحات. قد سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن التوسط، إيش ضابط التوسط ذا؟ أفهم التوسط؟ قال هو أن لا يوقعك في شبهة ولا يؤخرك عن سنة، بيباشر مباحات كثيرة أباحها الله، قال إذا ما أخرتك عن السنة ولا أوقعتك في شبهة فهذا هو التوسط المحمود المطلوب. أما إذا كان المباحات تخلي يترك السنن والفضائل وتوقعه في الشبه، هذا ما هو توسط. التوسط الذي يعطيك هذه النتيجة. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله، سئل الشيخ سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني أن سفيان الثوري كان أكولا، والأولئك العارفون والعباد يصفون سفيان الثوري مناقب وصفات ومجاهدة ومكابدة وعبادة وقيام وصيام، ولكنه إذا أكل أكثر الأكل. فقل للشيخ الجيلاني رحمه الله أنكم تصفون سفيان الثوري بالمجاهدة والعبادة وهو أكول، فقالهم سيدنا الشيخ الجيلاني كلوا مثل أكله واعملوا مثل عمله. قال وافقنا يلا بسم الله، كلوا مثل ما يأكل سفيان الثوري لكن بأنكم تعملون مثل عمله. وكان سيدنا الإمام أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعب المدفون في أسفل في الأرض في عند مطلع مصعد الجبل إلى زيارة سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن محمد الحبشي من تلاميذ سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. كان يأكل تمرا حتى يواري قدميه، النواة نواة التمر يواري قدميه، لأن لو جبت 10 يأكلون تمر حقهم كله ما بيواري قدميه لشخص، وهذا واحد وحده. ويقول كل أكل الجمال وقم مقام الرجال، كان على كل نواة يركع ركعة، من أكل 200 تمرة يركع 200 ركعة، من أكل 500 تمرة يركع 500 ركعة. ثم جاء أحد أحفاده سيدنا أحمد بن هاشم الحبشي بجانب القبة حقه مدفون، وهو الذي سأل الإمام الحداد أن يكتب له وصية، فكتب له رسالة المعاونة والموازرة والمظاهرة. كان يأكل كذلك ولكنه يسبح، قال كان جدي أكثر همة وعزيمة وقوة، يركع ركعة بكل نواة وأنا سأسبح الباقيات الصالحات بكل نواة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولكن مكانه لا زال الحمد والشكر والجد والاجتهاد، ليس مجرد تناول الطعام فقط، كل أكل الرجال وقم كل أكل الجمال وقم مقام الرجال. بعد ذلك يأكل تمر، التمر ما يسوي يشبع، التمر ما يشبع، ما يسوي يشبع ولا يسوي ما تصير بطن به كبيرة، لأنه سريع الهضم، وزروع ونخل طلعها هضيم. وسألوا بعض المشايخ المعاصرين له كلام وحديث عن الأخلاق والفضائل والآداب في الطعام والتنظيم، والكلام عن الثلث للبطن وثلث ثلث للأكل وثلث للماء وثلث للنفس، ولو كلام في هذا واسع، ولكنه ما شاء الله كان عندما يأكل يتعجب الحاضرون من أكله. فقالوا له يا شيخ إنك تتكلم عن هذا، ولكن يظهر من أكلك أنك تخالف ما تتكلم به، وأنت تقول تؤكد على ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فقال لهم كل أدرى بثلثه، مش دراكم بالثلث الثلث اللي أكل، كل واحد يعرف ثلث فيأكل ثلثه ويتوقف عند الثلث. وفي الحديث إن المسلم يأكل في معاء واحدة والكافر يأكل في 7 أمعاء، والمعاء بمثابة الكرش من البهائم. ولكن ليس في الكافر 7 معاء، هو إنسان مخلوق كلهم نوع واحد الإنسان، يعني صفتهم الجسمانية كلهم سواء. قال وإنما يأكل يعني كناية عن كونه يأكل في عند كثير الشهوة، فشهوته 7 أضعاف المؤمن، فيأكل 7 أضعاف ما يأكله المؤمن. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوة نفسه. هذه من علامة النفاق، أنه يتحكم هو في الطعام الذي يريد أن يأكله، ما يريد أحد يطبخ شيء إلا الذي يهواه فقط، ويكلف أهله بذلك. والمؤمن لا يطالب أهله بأن يطبخون له كل يوم طعام معين، في الصباح كذا وفي النهار ظهر كذا وفي الليل كذا، وإنما اللي يقدمونه من طبخ يأكله. هذه من صفات المؤمن، لا يكلف أهله يتخذ يعني قوة على إلا طعام، لم أحد يعمل إلا هذا الطعام. لا يبالغ في هذا الأمر، لا بأس إن اختار أحيانا من باب التوسط يعني شيء معين، أما يجعلهم خلاص ما يستطيعون يطبخون أي شيء حتى يتواصلوا معه، إما يخبرهم وإلا بالتواصل كذا وكذا وكذا وفي كل وقت
2: وفي كل يوم على هذا الحال. هذه من صفات المنافقين. المؤمن يأكل بشهوة أهله، اللي يقدمون له من الطعام يحضر لهم الطعام وما تبعه من الإدام، ثم اللي يختارون يقدمونه يأكله، فيقبل إن أخبرهم ويقبل إن تقدموا وطبخوا ما شاءوا، وبذلك يجعل لأهله في البيت شيئا من الحرية. فالإنسان لما يكون حول قوم أو أهل لا يترك لأحد باب التصرف في أي شيء. بعض مناسب جدا أن يكون التصرف ذا من المرأة، هذا التصرف من الابن مناسب جدا أن يدربهم ويعاونهم، يجعلهم يشعرون بأنه في مجال في مجال في البيت في المنزل في التصرفات، أن يكون هذا مسؤول على كذا وهذا قائم بكذا، ويمشون على اختيار، ويمشون على بترتيب وبتنظيم، وبحيث ما تزول قوامة الرجل. هذا ما يأثر على قوامة الرجل أنه يأكل بشهوة أهله، ما يأثر على قوامته أبدا. القوامة تختلف عن هذا، رعاية الأسرة، رعاية البيت في الخلق في الحياة، ينظمهم، لكن ليس معاه أنه لا يترك لأحد أي تصرف، هو فقط صاحب التصرف في أي شيء. لا بس التصرف الذي يناسب أن يكون منه بحسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمشي على هدي الشريف، كان يقوم البيت يشارك ويكنس ويكنس البيت ويحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل، يكون له مشاركة. وليس معنا أن أهله ما يعملون شيء، لا أبدا، أهله نشيطين ويعملون، لكن يشارك ويساهم، طعام الذي يطبخ يأكله، لا يطالب بكثير ولا بنوع معين ولا بوقت يحدد وقت ويغضب ويعنف إن حد ترك إن تقدم الطعام وتأخر أو قل أو نقص، لا يكون ذلك وصف المؤمن الكامل الإيمان. والمؤمن يتوسط في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى جعل سبب الحياة هذا الطعام والشراب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليرشد لنا كيفية تناول الطعام والشراب حتى يكون الطعام والشراب عبادة وليس مجرد عادة، مع النية واستخدام الآداب يكون حال المؤمن كله عبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لإحسانها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وزقنا كمال المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وعباداتنا وعاداتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه،
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: بسم الله.
3: اللهم صل وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم إنا عذاب عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذن لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

0: آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا. عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح بأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدراه في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأسك فيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقت بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل سر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه محبوب.

الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المذيين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله
يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله، سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، طبنا في تيسير كل عسير، في تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير، في تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك لطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك لطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك لطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اصحاب الفاتحه.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

مع الله. الفتاح. الله هو الفتاح، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح بحكمته قلوب العارفين، فهداهم لمعرفته ومحبته، وأرشدهم إلى الإنابة إليه وطاعته. وهو سبحانه يفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق، ويسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خيري الدنيا والآخرة. ويفتح الله بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويحكم بينهم، فيأخذ المحق إلى النعيم ويلقي المبطل في الجحيم. فالله هو الفتاح، يفتح للعباد مغاليق الفهم ويزيدهم من نور العلم، ويذلل لهم المصاعب ويخفف عليهم المتاعب، ويفتح لهم أبواب التيسير ويجنبهم كل عسير، ويفتح لهم أبواب الطاعات وييسرهم للخيرات. ومن علم أن ربه هو الفتاح فينبغي ألا يستصعب شيئا من شؤون حياته، وألا يستبعد أمرا من أمور معاشه، فالله بيده مفاتيح الأمور وإليه ترجع. وما على العبد إلا أن يطرق الأبواب ويتضرع ويتذلل في الدعاء ويخشع، فالله سبحانه يرى ويسمع ولا يرد دعاء يرفع.

0: مع الله.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: فعندما أنت تستغل فرصة وجودك لأجل تأخذ نصيبك الوافر من التزكية، كان يسألني بعض الشباب في الرباط عن بعض الهموم اللي يعانيها، فقلت له عجيب وأنا أعجب أن الإنسان يشعر بالهم ودواء الهم بيده، الدواء حق الهم بيدك وتشكو من الهم. يقول عندنا واحد شاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء بين اكتافها محمول. العيس، عرفت العيس؟ الجمال، الإبل يحملونها الماء وتسير في الصحراء، هي ضميانة والماء فينه فوق ظهرها. ولهذا ضرب الله مثال بمن يكون عنده العلاج ولكن ما يفهم، كمثل الحمار يحمل ايه؟ يحمل أسفارة. حمل الحمار 15 مرجع و20 ملزمة وعلق على رقبته القرآن وخليه يمشي، يا سلام، ايه بيغير طبعه باعتبار حمار. وسبحان الله كيف ربي جعل هذا الحيوان يتحمل حتى هذه التهم. حيوان سمى وضعه الله حكمة، قال كمثل الحمار، مع أنه كائن من كائنات الله ولا شك أنه عند الله مقام، وحتى في حمار بيدخل الجنة. حمار من؟ حمار عزيز، أقل شيء واحد منهم بيدخل الجنة. لكن يضرب الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه ما قال نضربها للطيور؟ ليه ما قال نضربها للحيتان؟ الحيتان أكثر منكم، الواحد منكم يكون كذا كذا حوت في الشهر. نضربها للنمل، نضربها لشيء من هذا العالم؟ قال لا، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لأنك أنت عنصر أو وعاء تفكير، غيرك ما هو عنصر وعاء ولا تفكير، حتى الملائكة ما هم مثلك. ملائكة، سمعتوا حد جمع الملائكة وحاضرهم؟ حصل الملائكة حد حضره؟ هذا الإبداع الذي ترونه في النحلة لما تصنع العسل، في شيء مدرسة تعلموا الخطوط الهندسية اللي بيعملوها، ما بدأ سمعنا النحلة غلطت حتى في خط من الخطوط الهندسية، دل بني آدم هو اللي يغلطها، يخرب عليها خليتها، يضح لها سكر وهي قدها تنتج عسل. بعض المجتمعات الآن يشترون حبوب ويضعوها في الماء حق ليه؟ حق النحل، عشان تشتغل ليل ونهار كما مخدرة. بني آدم هو اللي أفسد كل شيء في الأرض، حتى الحيوان المنظم من عند الله أفسده الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما أكسبت أيدي الناس. إذن وظيفة العاقل الذي يريد أن يرتبط بهذه المنهجية، منهجية التزكية، عليك ما يحرص على الناس يحرص على الحيوان. نحن الآن نعاني من تلوث في البحر نتيجة الإنسان، نعاني تلوث في الجو نتيجة الإنسان. الآن يناقشون في مؤتمرات المناخ الحرارة الموجودة الآن في الأرض وما يتعلق بها، بسبب من؟ بسبب عقل الإنسان. الفساد الآن اللي يحصل في ما يدور في هذا العالم من ذوبان الجليد في المحيطات بسبب الإنسان. إذن هذا الإنسان ما هو، نحن نتفق مع بعض أنه في ممكن إصلاحه، ممكن، لأن الأصل مش الفساد، لا، إلا ظهر الفساد. الأصل سلامة الحال في المسلم وفي الكافر. ما تعرفوا أن في الكفار ناس أعقل وأفضل في تصرفاتهم من المسلمين؟ فيه، لأنه طبعه بارد، طبع اللي الفطرة التي فطره الله عليها فطرة السلامة، لأن الفطرة إما أن تكون من سلامة طبع وإما من آداب شرع. ففي كثير من الكفار ما يشرب الخمر، كثير من لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ما يرتكب حرام، لكنه هو واقع في الحرام من جهة أخرى، في نكران النعمة وعدم شكرها. لأنك لما تكون صاحب حق في هذا الوجود لابد تشكر النعمة اللي أنت عليها. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. يعني أنت لابد تدفع ضريبة، ما في لك عذر منها، كنت طيب ولا كنت بطال. يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. وبعد عدد النبي صدقة: أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تحمل أخيك على دابة صدقة، أن تبش في وجه أخيك صدقة. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تضعه في امرأتك صدقة، لو خدت لقمة هذه وحطيتها في فم زوجتك صدقة. وبعد قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إيه معنى بضع أحدكم؟ يعني ما اتيانه إلى أهله صدقة. قال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟ قال: نعم، كيف لو وضعها في حرام؟ أليس عليه وزر؟ أليس عليه وزر؟ أي عمل تعمله عليك فيه وزر؟ عندما تعمله خارج دائرة شكر النعمة الشرعية أنت لك به ثواب. عندما يأتي في دائرة النعمة مع صعوبة الأمر، أنتم هل أنا أعرف وأنتم تعرفون وكلنا مثلكم، هذه الساعة من أصعب الساعات في الانتباه، وساعة العصر بعد ما يرجع الإنسان من عمله أو من دراسته إلى منزله أو بيته أو قسمه الداخلي أو فراشه، يكون أصعب عليه صلاة العصر، لأنه وقت ثقيل، ومثله صلاة الفجر وما بعدها وقت ثقيل صعب. لكن لأن الإسلام دين تزكية، وهو ما خلقك لأجل تنام على الفراش، خلقك لأجل يعدك لفراش آخر، ونبهك في هذا وقال لك: ما لك من الآخرين، انتبه، هذا شيء يخصك، نبه عقلك، نبه نفسك، صلي، صوم، عبد الله، هذا رصيد لمدة سنوات أنت تسعى فيها ما بين دين ودنيا حتى تموت. انتبه، يأتيك ساعة الاختبار وانت مفلس، تأتيك ساعة الامتحان وانت مفلس، اجتهد، خذ لك نصيب حتى تنجح ولو حتى بنسبة. ومن فضل الله علينا وعليكم في هذا العصر وما سيأتي من عصور أن الله تعالى شطب على علامات القبول. تتعرفون الآن في الاختبارات يقولوا علامة قبول الإنسان يأتي بتسعين 95%، إذا ما يأتي بها يسقط، ما هو مقبول. واحد منكم يروح جامعة، كم حصلت؟ قال 80 40 50. قال هذا دون درجة القبول، ما لك قبول، دخل جهنم. يعني لا تدخل الشيء اللي ترغب ما تحصل، هذا في الدنيا يروكم إياها. قال لك ربك أن في أعمال وفي أشياء ترفع مستوى القبول عند الله من العبد حتى يكون من أهل درجات القبول، وفي أشياء تسقط. مثلا ما يقول أن الصلاة من أتى بها تامة قبلت، وقبل معها سائر أعماله، باعتبار أن الصلاة هي أهم درجات القبول، المادة اللي إذا نجحت فيها نجحت في كل المواد. متى؟ يوم الاختبار. إذا كرس جهدك في صلاتك لإحسانها، لأنها جزء من شكر النعمة، وشكر النعمة هي التي تساعدك على تخفيف حد التوتر. لو أنا أريد أن أقسم الآن، إن ما تروه من توتر نتيجة عدم طاعة الله في كثير من الناس، لأنك عندما تملأ جسمك وروحك بطاقة الله النورانية يثقل عندك الاستعداد للشر، تثقل ما تقدر، لأن جسمك يكون مسترخي بطاعة الله. وأما عندما تخف طاعة الله، لا ذكر، لا صلاة على النبي، لا حضور جماعات، لا صلاة، ثرثرة، كلام فارغ، إيش يدور في الساحات، إيش في الجرائد، إيش في التلفزيون، هنا يسيطر الشيطان على هذه الطاقة، يحولها إلى طاقة نارية، يعطيها دفع داخلي في الذهن، في العقل، في التفكير، في التصورات، حتى يشوف الصالح يشوفه شيطان، يشوف واحد يصلي قال لك ما يصلي، كذاب، لأن كل إناء بالذي فيه، لأنه كل الطاقة اللي عنده طاقة نورانية تفسر العالم نار، تفسر العالم شر، تفسر العالم بلاء، لأنه هو مبتلى. ولهذا لابد تخفف هذا البلاء بالطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وليه، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن فهم الناس لهذه المعاني ضعيف جدا، ويقرأ القرآن كل يوم عشان مصاحب أكثر منها، لكن هذا القرآن الذي يقرأ لا يدخل في الوعاء الأصلي لإعادة ترتيب الإنسان. مثل البنزين لما يدخل في السيارة ما يصل إلى موقع الحركة، تصل ينفخ على السيارة لما انكظمها، كثير من الناس أرواحهم مكظومة باب المعاصي بالأوساخ بالقاذورات. روح صفي حقك الجهاز، صفي صفي بطاعة الله، صفي. شوف كيف لما بتسمع صوتك، شوف كيف لما بتشوف حركتك، شوف ايه اللي بي بي بي بي بي بي بتناله أنت من الفرح وما بيناله من معك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، هذا الضياع والبهذلة وعدم التزكية، وكان في معزل يعني يعيش مع المجتمع، ما يعيش مع النبوة ولا مع الأبوة. ورآه في هذا المعزل، يا بني يا بني تعال معنا. هو ينظر لوالده بعين ثانية، يشوف والده انه مخطئ وانه مجنون وانه ما عنده عقل. حد يبني سفينة فوق جبل؟ يدخل في العقل حد يبني سفينة فوق جبل؟ الناس يبني السفن فين؟ ولو واحد سألك اي سفينة بنيت فوق جبل؟ ما في الا سفينة نوح. بنيت سفينة فوق جبل؟ قال لهم سيدنا نوح يضحكون عليه، يمرون عليه العصر، كل من خرج لبس ثيابه عبر على سيدنا نوح يضحك. قال ان تسخروا منا فإننا نسخر منكم فسوف يأتيكم عذاب. لكن ما حد صدق، والآن يشوفوه الآن جاي عذاب، ما حد صدق أبدا، ما حد صدق. لما ولو نزل جبريل على الناس عادي وصي عليهم ما حد يصدق. استحواذ إبليس على العقول وضعف طاعة وعدم توكل على الله ولا يقين في الله. الناس يقينهم في بطونهم وفي عيونهم وفي دنياهم، ولهذا أوكلهم الله إليها. توكل، هذا شيء مذكور في علامات الساعة. وبياتي عاد جيل بعدكم من هذا الجيل الذي سلبت عقولهم، ولا عاد يعرفوا شيء اسمها طاعة ولا عبادة ولا دين ولا أدب ولا تزكية ولا خلق. يعرفون شيء اسمه الذهب الأحمر والذهب الأسود والذهب الأبيض، ما في إلا الثروات، ثروة، كل شيء ثروة. أي قسمنا فيها؟ إن فيها ولا نموت. يقول لهم ربي بجيب لكم ثروة تشوفوها بعيونكم، لعد يتعب فيها الخبير ولا المفكر ولا المخترع ولا المكتشف. نهر الفرات ينحسر، يقل الماء حقه، يظهر الجبل. يتنابؤون في القنوات اخبار عن وجود جبل من ذهب، يلا تحركوا. يعني لو قالوا لكم في الساحل عنبرة ولا واحد يبقى، ويمكن يتقاتلون عندها. اهل عدن يقول حقتنا، شنكم فيها انتم؟ واللي في ذكر الحديث يقول حتى هذا احنا اصحاب صيرة، حقتنا حيث نزل الماء، هذا ما مانا والارض ارضنا والمكان مكاننا والحوت حقنا والرب ربنا. وبيموتون وبيلاقوا الله لا كلوا من العنبرة ولا استفادوا منها كلهم. هذا شوفوا مثال عقول الخلق لما تأله المادة والدنيا. ولهذا قال سيدنا أبو هريرة في الحديث يقتتل عليه خلف دال يقتل يقتسم، قسموا كل واحد شده نصيب. ذا جبل يقتتل عليه من كل 199، من كل 199 كم باقي؟ وبعد ايه المبرر انكم تقتتلون؟ قال لا، كلهم يقول شوف الثقافة حقتهم، كلهم يقول لعلي انجو، انا اللي ما انجو هو بيموت، خلى ابو يموت. اذا كلهم ايه؟ كلهم ماتوا والجبل مطروح.
1: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: سورة التين سورة مكية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون.
0: المعنى المأكولين، أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين التين والزيتون.
1: وطور سينين،
0: أي الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، ومعنى سينين المبارك.
1: وهذا البلد الأمين،
0: مكة المكرمة.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
0: المعنى أكمل تعديل وأحسن صورة.
1: ثم رددناه أسفل سافلين،
0: رددنا الكافر أو جنس الإنسان أسفل سافلين، أي إلى النار أو أرذل العمر.

0: المعنى غير مقطوع عنهم. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل.
1: فما يكذبك بعد بالدين،
0: أي بالجزاء بعد البعث والحساب.
1: أليس الله بأحكم الحاكمين،
0: أي أقضى القاضين. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.

0: خضار وفائدة.
1: البقدونس. البقدونس أو المقدونس، وفي بعض اللهجات العامية يسمى المعدنوس، واسمه العلمي بيتروسيلينم كريسبم، نبات عشبي أخضر يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، منها أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي والكبد لاحتوائه على أحد أهم مضادات الأكسدة. وقد ثبت أن البقدونس يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أنه يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء ومنع نمو الجراثيم والاضطرابات الهرمونية. والبقدونس مفيد في تقليل مستويات السكر في الدم، وهو قليل السعرات الحرارية، فكوب واحد من البقدونس المفروم فيه 35 سعرة حرارية فقط. ويتميز البقدونس بأنه غني بالكلوروفيل، مما يجعله مضادا للفطريات والبكتيريا المسببة لرائحة الفم والجسم الكريه، وبالتالي فهو يمنح النفس والجسم رائحة جميلة. ومن المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم. وتحتوي أوراق البقدونس على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بالإضافة لفيتامين جيم وفيتامين هاء، وبالتالي فهو يحمي الجسم من الأورام السرطانية وتطور خلاياها. ويستخدم البقدونس لعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى والإمساك، وله قدرة على محاربة الالتهابات الجلدية ولا سيما الفطرية.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الذكرى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. نلتقي بكم في محطة جديدة ومع مطلع حلقة متجددة، هي الحلقة الثالثة من الموسم 11 لبرنامجكم محطات. حلقتنا لهذا اليوم النابض بالخير، يوم الأربعاء 23 من شهر محرم الحرام لعام 1448 الهجرة، الموافق للسابع من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. عزيز المستمع الكريم، فراغك هلاك روحك أو نجاتها، أنت، نعم أنت أيها المستمع الكريم، وأنت أيها المستمعة الكريمة، أنصحكم بقلب محب، والنصيحة لي أولا أن تمنحوني عقولكم وقلوبكم لتأمل هذه الكلمات وهذه العبارات، فإن فراغكم فيه هلاك أرواحكم أو نجاتها. متى كان آخر مرة أمسكت فيها هاتفك لحاجة محددة ثم أغلقته بعد انتهائها مباشرة؟ غالبا الناس اليوم لا يفتحون الهواتف لأن لديهم حاجة ماسة، بل لأن في جعبتهم فراغ قاتل، ومن هنا تبدأ المأساة. يا شاب، يا فتاة، يا زوج، يا زوجة، إن أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر ليس الجوال بذاته ولا شبكة الإنترنت بعينها، بل هو ذلك الفراغ الذي يدفعه إليهما. فالفراغ نفس أمارة، إن لم تشغلها بالنافع شغلك غيرك بما يضرك. لهذا نرى كثير من البشر يلجون عالم الهواتف بلا هدف، ثم يخرجون بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فلا هم حفظوا علما، ولا هم قرأوا قرآنا، ولا هم أنجزوا عملا، ولا حتى استراحوا راحة حقيقية، إنما انصرفوا بعقول مشتتة وقلوب مرهقة وأوقات ضائعة. تأمل واقعك بعين البصيرة، كم من معصية نبتت جذورها من الفراغ، كم من تعلق محرم بدأ من فراغ، كم من مشاهدة نادمة كانت سببها الفراغ، وكم من ساعات طويلة هدرت في التنقل بين المقاطع والتطبيقات لأجل فراغ لا أكثر. إن الشيطان يعلم علم اليقين أن الإنسان المنشغل بالخير صعب المنال، بعكس الإنسان الفارغ. لذا كان الفراغ أعظم أبواب الخسران إذا أسيء التعامل معه. قد يقول بعضكم أنا لا أبحث عن الحرام، وهذا صحيح بلا شك، لكنه يجلس ساعات طويلة يتصفح بلا هدف، ثم يجد نفسه مع الوقت منغمسا في أمور لم يكن ينويها أبدا، لأن المقاطع يجر بعضها بعض، والصفحات تفتح أخرى، والفضول يقود إلى فضول أحمق حتى يقع حيث لم يخطط للوصول. إغلاق الباب وبدائل النجاة. لذا لا تعتمد على قوة إرادتك فحسب، بل أقفل الباب من أوله. إذا انتهى عملك فابحث عن شيء ينفعك، وإذا داهمك الفراغ فاملأه قبل أن يملأك غيرك بما يسوءك. اقرأ كتاب، استمع لمادة مفيدة، تعلم مهارة جديدة، ساعد أهل بيتك، رتب شؤونك، أخرج للمشي وتنسيق الهواء وتنشيق الهواء واستنشاق الهواء، زر قريبا، صل رحما، راجع محفوظك من القرآن، أو نم إن كنت بحاجة إلى النوم. نعم، النوم أحيانا خير وأبرك من ساعات تقضيها مشتتا بين مقاطع لا طائل منها. ليس كل وقت فراغ يجب أن يغتال بالجوال، وليست كل دقيقة صمت تحتاج إلى شاشة صماء. حقيقة الراحة وخلاصة القول يا أخي ويا أختي، الراحة ليست في كثرة التصفح، ولو كانت كذلك لكان أكثر الناس إدمانا للهواتف هم أكثرهم سعادة، لكن الواقع يصرخ بالعكس، لأن الروح لا تشبع بالمقاطع، ولا تمتلئ بالإشعارات، ولا ترتاح بالهرولة بين التطبيقات، إنما ترتاح الروح بالقرب من الله وبالعمل الصالح النافع وبعيش حياة متوازنة. إذا كنت تعاني من إدمان الجوال فلا تبدأ بمحاربة الجوال نفسه، بل ابدأ بمحاربة الفراغ. اجعل ليومك أهداف، رتب ساعاتك، خصص
وردا لك من القرآن الكريم، ووقتا للعلم، ووقتا للأهل، ووقتا للراحة. فكلما عمرت حياتك بالنافع ضاقت مساحات التشتت. وتذكروا دائما أن الجوال لا يسرق أعماركم، قدمتم له هذه الأعمار بأيديكم. الخلاصة، ليست المشكلة أن يكون في يدك هاتف ذكي، بل المصيبة أن يقض هذا الهاتف قائدا ليومك وعقلك وقلبك. فاحذروا الفراغ، فإنه إما قائد إلى الطاعة والنجاح، وإما سائق إلى التشتت والغفلة وضياع العمر. وما أكثر الذين أفسدهم الفراغ، وما أقل الذين أحسنوا استثماره. فاختر النجاة لنفسك من اليوم. هل يكون فراغك طريقا إلى هلاك روحك، أم معراجا إلى نجاتها؟ نترككم أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد منها سويا. فابقوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأفاضل، ونحن نتحدث عن حماية العمر من التشتت وترك فضول الأعمال، ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية لنرتشف قطرة من نهر العلم النبوي الشريف، ونعيش مع كتاب طار ذكره في الآفاق، هو كتاب الأربعين النووية. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الذي ولد سنة 631 للهجرة وتوفي سنة 676 للهجرة. نسب إلى بلدة نواء بسوريا، ثم استقر في دمشق، وكان إماما زاهدا ورعا فقيها محدثا. ورغم أنه مات شابا عن عمر يناهز 45 سنة، إلا أن الله بارك في أيامه فخلف للأمة مكتبة من أعظم المؤلفات كرياض الصالحين وشرح صحيح مسلم وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكتاب الأربعين النووية هو متن حديثي صغير جمع فيه الإمام النووي 42 حديثا من الأحاديث الصحيحة. وقد جرت عادة العرب في تسمية مثل ذلك بالأربعين جبرا الكسر. تميز الكتاب بأن كل حديث فيه يمثل أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة حتى لا يستغني عن علمه مسلم. لماذا 40 حديثا بالذات؟ لقد كان جمع 40 سنة سار عليها علماء الإسلام قبله، لكن السبب الأساسي الذي جعل الإمام النووي يجمع هذه الأحاديث هو حاجة الأمة إلى جمع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يدور عليها ملاك الدين، وقد اشترط أن تكون كلها صحيحة حتى وصف كل حديث فيها بأنه مدار الإسلام أو نصف الدين. ودعونا نأخذ رشفة من هذا الكتاب، نأخذ الحديث 12 ونحن في محطتنا اليوم عن الفراغ والتشتت، نرتشف هذا التوجيه النبوي الخالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث الشريف هو ربع الأدب وأساس سلامة النفس، إنه يأمرك أن تصون وقتك وطاقتك عن كل فضول لا يعنيك في دينك ولا دنياك. فالإبحار بلا هدف في شاشات الهواتف وتتبع أخبار الخلق هي أمور لا تعني المسلم وتنقص من كمال إسلامه. فإذا أردت النجاة لروحك كما بدأنا حلقتنا، فاجعل هذا الحديث ميزانا لعمرك الغالي.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: من مختارات المستمعين أعزائي المستمعين الكرام، هذه المشاركة التي شارك بها أبو أحمد بابهر من مدينة تريم، وتحمل عنوان: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. رسالة إلى القلوب قبل العقول: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. نعم، إنها ليست كلمات عابرة ولا عبارة تقال على سبيل المزاح، بل حقيقة كونية تتكرر في كل لحظة. فكما يعاد ضبط الأجهزة حين تختل أنظمتها، فإن الله عز وجل يعيد ضبط حياة البشر حين تطغى الغفلة ويشتد الانحراف وتكثر الذنوب ويزيد الظلم، حين نرى تبدل الأحوال، حين نرى الصحة تنقلب مرضا والغنى يتحول فقرا والأمن خوفا والفرح حزنا، حين تضيق الصدور، حين تتكاثر الهموم، حين يتراكم الغبار كما تتراكم الأخطاء على قلوب أنهكتها الدنيا. فلا حل أعظم ولا قرار أشجع من أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق ونعلنها مدوية في وجه ضعفنا: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. إعادة ضبط، إعادة ترتيب، إعادة تعريف للحياة، للقيم، للأهداف، للاتجاه الصحيح. كم من أرواح امتلأت بملفات تالفة، وكم من قلوب تشبعت بخيبات وأوجاع وخذلان، كم من أيام استنزفتها تفاصيل صغيرة. سرقت منا الطمأنينة واليقين، فإنها رسائل ربانية تقول لنا عودوا إلي، أصلحوا ما بينكم وبين خالقكم، أعيدوا ترتيب أولوياتكم، سامحوا من أساء إليكم، أطلب العفو ممن ظلمتموه. فإن أعظم ضبط مصنع هو أن تعود كما خلقك الله بقلب سليم ونية صافية وروح خاشعة. إن ضبط المصنع بقدرة الله يعني أن تعاد القلوب إلى فطرتها، أن تنقل الأرواح من شوائب المعاصي والذنوب، أن تمحى ملفات الغرور والتكبر، أن يعاد تشغيل ضمائر نامت طويلا. هي لحظة صدق مع النفس، لحظة توبة صادقة، لحظة دمعة في جوف الليل لا يراها إلا الله عز وجل. فكم من إنسان ظن أن الحياة استقرت له، فإذا بقدرة الله تعيد ترتيب كل شيء في ثانية واحدة. وكم من متكبر أعادته الأقدار طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكم من غافل أيقظته مصيبة كانت بداية هدايته. إنها ليست قسوة بل رحمة خفية، وليست نهاية بل بداية جديدة لمن أراد أن يبدأ من الصفر. نمد أيدينا ونقول يا الله ردنا إليك ردا جميلا، امسح من أرواحنا كل ما لا يرضيك عنا، وامنحنا بداية تليق بعفوك ورحمتك. جاري ضبط المصنع لنبدأ صلاة بصدق، لنبدأ عهدا جديد مع القرآن، لنبدأ احترام لأنفسنا، لنبدأ طريقا لا يقود إلا إليك يا الله. هي ليست كلمات، إنها ثورة داخلية، انقلاب على اليأس، انتفاضة على الضعف، إعلان ميلاد جديد. ومن كانت بدايته مع الله كانت نهايته نور. اليوم نحذف الألم ونثبت الأمل ونعيد تشغيل قلوبنا على طاعة الله عز وجل. جاري ضبط المصنع بقدرة الله تعالى. اللهم أصلح أحوالنا قبل أن تصلحنا البلاءات، وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل إعادة الضبط علينا قاسية. إنها رسالة لمن أراد أن يعتبر، فهل من معتبر؟

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في هذه الفقرة أحبتي حديثنا عن الفوائد الطبية للبطيخ الأحمر أو ما يسمى بالحبحب. يعد البطيخ الأحمر أو الحبحب من أشهر فواكه الصيف وألذها، ونحن في فصل الصيف، ويعتبر مصدر غني بالماء والفيتامينات والمعادن. لا تقتصر فائدة هذه الفاكهة على إرواء الظمأ وترطيب الجسم فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية وطبية عديدة. ويشكل الماء نحو 90% من مكونات البطيخ، ولذا يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. إن من أبرز فوائد البطيخ الأحمر أنه يقي الجسم من خطر الجفاف، نقص الماء، ففي الطقس الحار يفقد الجسم السوائل نتيجة كثرة التعرق، ولكن تناول البطيخ يعوض الجسم عما يحتاج إليه من الماء ويحمي من الإعياء والدوار والمشاكل الناجمة عن نقص السوائل. والبطيخ الأحمر مفيد أيضا لصحة القلب، إذ تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة على الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويعود تناوله المنتظم والمعتدل بالنفع الكبير في حماية صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن لهذه الفاكهة منافع جمة لجهاز الهضم، حيث يساعد ماء البطيخ وأليافه في تنشيط حركة الأمعاء ويقي من الإمساك ويسهل عملية الهضم. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية تناول البطيخ الأحمر بكميات مناسبة. ويمنح البطيخ الأحمر الذي نسميه بالحبحب نضارة وجمال للبشرة والجسم، فالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتويها تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها والحفاظ على صحتها، كما أنه يحمي خلايا الجسم من التلف ويساهم في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ومن فوائد البطيخ الأحمر المهمة أيضا أنه يمنح الجسم سعرات حرارية قليلة مع الشعور بالشبع، لذلك يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم بشكل متوازن أن يستفيدوا من تناول البطيخ بكميات مناسبة. كما يعد البطيخ الأحمر مصدر جيد لبعض الفيتامينات والمعادن، حيث تساهم العناصر الغذائية الموجودة فيه في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة العينين وتحسين الصحة العامة للجسم. وفي الختام، يعتبر البطيخ الأحمر الحبحب فاكهة مغذية ولذيذة ومفيدة، وله دور قيم في تعويض سوائل الجسم وتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي وحماية البشرة وتحسين الصحة العامة. ولكن كأي غذاء آخر يجب تناوله بكميات معتدلة ومتوازنة لتحقيق أفضل استفادة صحية منه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية، وهو سؤال ورد أفادنا به الأستاذ محمد بن سعيد عمرة. يقول: ورد سؤال، هل تصح وليمة العرس قبل العقد؟ والجواب: أولا، لتعلم أخي السائل أن الوليمة سنة للرجل إذا تزوج. ثانيا، يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول للاتباع، ولا تجب إجابتها قبل ذلك، أي قبل العقد، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج. فقد أولم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن بنى بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد. نعلم من ذلك أن ما يصنع من قبل أهل الزوجة أو قبل العقد لا يعتبر وليمة عرس، وإنما هو من باب الشكر لله وإكرام الضيوف وإطعام الطعام، كما قال أهل العلم، والله أعلم. مفازع الإنسان وملاذات القرآن عند الإمام جعفر الصادق. يقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، كما ورد في تفسير القرطبي: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربعة، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. وقد قال سبحانه بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. انتهى من تفسير القرطبي. بكاء أبي هريرة وخوفه من الآخرة. يا أبا هريرة، أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله، دنياكم هذه لا تبكيني، إنما أبكي من ثقل الحمل وسوء الرفيق ومن قلة الزاد وبعد الطريق. أبكي خوفا من أن أسقط يوم القيامة من على الصراط ولا أدخل الجنة، وددت أني لم أخلق. انتهى من كتاب سير أعلام النبلاء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولأمته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة من شدة سرورها حتى سقط رأسها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك. فقال لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: ما إن حل أحد الوزراء في منصبه الرفيع حتى أطلق فيضانا من القرارات يريد أن يجتاح بها كل مديريات ودوائر وأقسام الوزارة، يبعد هذا ويقرب ذاك، يرفع هذا ويدني ذاك. فقال له وكيل الوزارة وهو الرجل الثاني بهدوء: على رسلك، أمهل نفسك وقتا حتى تكون قراراتك بصيرة وسديدة. لم يكن يعلم هذا الرجل الثاني أن نصيحته لم تلاق الآذان الصاغية، وأن سيكون أحد ضحايا هذه القرارات المتنطعة. ولكن على كل حال لم يكن نادما، لأنه أسدى نصيحة كان لابد من إسدائها. لقد عانت وتعاني الكثير من الجهات الحكومية أو الخاصة في مجتمعنا من الإداريين الذين لا يفقهون في الإدارة شيئا، بل خلطوا بينها وبين السلطة المطلقة. وأنا هنا لا أعمم بالإطلاق، فهناك ممن أحسنوا إلى هذه القاعدة التي يرتكز عليها بناء الوطن. لو كانت الإدارة العربية جيدة لكانت السياسة العربية جيدة، والاقتصاد العربي جيد، والإعلام العربي جيد، والخدمات الحكومية جيدة. وفي هذه المقولة مصداقية بعيدة النظر، إذ أن الإدارة ليست علما لاهوتيا منفصلا عن واقع الحياة، وإنما كل قطاع بل كل مشروع يعكس طبيعة الإدارة والفكر الذي يكمن ورائها. هذا الأمر يؤكده بيتر دراكر أبي الإدارة في العالم، يقول: ليس هناك دول متخلفة اقتصاديا، بل هناك دول متخلفة إداريا فقط. فكل تجاربنا في الدول النامية تؤكد أن الإدارة هي المحرك الأساسي للتنمية، وبدون توفر هذا العنصر لا يمكن تحقيق التنمية حتى لو توافرت جميع عناصر الإنتاج الأخرى. ثقافة الفكر الإداري السائدة غالبا في مجتمعاتنا أن المسؤول في مستويات وظيفية مختلفة إن غاب تعطلت المعاملات وعطلت المصالح وأوقفت التواقيع، وإن كان حاضرا فالآخرون أجسادا ملقاه على كراسيها دون عمل. يقول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، وقد كان من أكفأ الإداريين في وطنه: الإداري الناجح هو الذي يستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجوده. الفكر الحديث للإدارة يقوم على إدارة وتنمية الموارد البشرية، وما فعلناه غالبا لا يتجاوز تغيير عناوين الدوائر من دائرة شؤون الموظفين إلى دائرة الموارد البشرية، تغيير لوحات فقط. أما الفكر والثقافة والمهام الوظيفية فلم يتغير فيها شيء. لهذا فلا غرابة أن تجد الإدارة التقليدية تمارس في قطاعاتنا الحكومية والخاصة على نحو واسع، حيث يندر أن تجد نموذجا عصريا مختلفا. الإدارة العصرية تقوم على اعتبار الموظف أهم أصل من أصول المؤسسة، لهذا توليه العناية والرعاية والاهتمام، فلا يقال له: إن لمح بالخروج من المؤسسة سيأتي بدلا عنك 10 من أمثالك. لأن هذا الكلام لن يتذكره وحده فقط إن رحل عن المؤسسة، وإنما يبقى في نفسية كل موظف يعمل في تلك المؤسسة. الإدارة الحديثة تقوم على التوجيه والإرشاد، لا على وقوف المسؤول على رأس الموظف يراقبه في سكونه وحركاته ويملي عليه كل ما يفعل، كما يفعل البعض حتى طفش منهم موظفوهم واستحبوا التقاعد على مذاق الاستخفاف المر الذي تجرعوه من المسؤول. يقول جورج باتون: لا توجه الناس دائما إلى كيفية أداء أعمالهم، بل أخبرهم بالمطلوب وسيفاجئونك بابتكاراتهم. الإدارة الحديثة تقوم على أساس إشراك الموظفين في القرار لكي يشعروا بانتمائهم للمؤسسة، وهذا ما يرفع من معدل رضائهم الوظيفي وولائهم للمؤسسة التي يعملون بها، وليس وفق ما تمارسه الإدارة التقليدية من فرض القرارات على الموظف وإلزامه بتطبيقها وهو غير مقتنع بها، لا في حينها ولا في أي مرحلة لاحقة. نعم، تفرض الإدارة العليا القرارات الاستراتيجية على الموظفين الذين يعرف عنهم معارضتهم للتغيير في الأغلب، ولكن ذلك لا يعني عدم استشارتهم في إجراء التغيير ذاته أو استبيان وجهات نظرهم وتحليلها قبل صدور القرارات. لأنه من السهل اتخاذ قرارات لكن من الصعب التراجع عنها فيما بعد. الإدارة الحديثة تركز على النتائج والإنجازات أكثر من تركيزها على الإجراءات وما يستتبع ذلك من تعقيدات تبطئ حركة المصالح وتؤخر تنمية المجتمع بشكل أعم. الملاحظ أن مباني الوزارات تتطور كصروح حديثة الطراز دون أن يصاحبها تزامن حقيقي في تطوير عاملين مهمين هما العامل البشري والعامل التقني. تصرف الأموال الباهظة على بناء صرح عظيم لوزارة أو مؤسسة ولكن الموظفون هم الموظفون، فلا يشكل انتقال شيئا يذكر إلا انتقالا من مبنى قديم إلى مبنى حديث. لكن هل قامت الوزارة والمؤسسة بعملية انتقال فكري وعملي يشمل تغيير عقليات الموظفين ببرامج ممنهجة تتزامن مع البناء المادي؟ هل قامت بتغيير نظم العمل الورقية إلى نظم إلكترونية وتغيير آليات العمل المتبعة؟ لا أعتقد أن ذلك ما يحدث، وإن حدث فعلى نطاق محدود جدا. فكيف يمكن لمؤسسة أن تتطور في أدائها دون تطوير موظفيها وهم أساس التطوير؟ وإذا جينا للنظام المتبع للمكاتب المفتوحة في بعض الشركات العالمية والمحلية على نحو محدود جدا، وجدنا أن النظام يحث على اتباع نهج إداري يتسم بالعمل وفق منظومة الفريق الواحد إدارة وموظفين، ويشجع على الإنتاج وعدم إهدار الوقت فيما لا ينفع من المحادثات والانشغالات، في حين أن نظام المكاتب المغلقة هو نظام يمكن أن أسميه التحصن الإسمنتي في صناديق تشبه السرادق ليستقل كل واحد بمكتبه الخاص حتى لا تمضي أيام عديدة دون أن يرى الجار جاره في المؤسسة الواحدة. لقد وجدت أن ذلك من أسباب القفوة وضعف تناقل المعلومات وعدم الشعور بالسعادة في البيئة العملية، وتلك من مهيئات العمل الإداري الذي ليس عمليا فكريا محضا وليس تخطيطا استراتيجيا صرفا، وإنما هو مزيج منه مع الظروف المهيئة لنجاحه أو لتعثره والموارد التي تتاح له. وإذا كنا نطمح إلى أن نتطور إداريا فإنه لا ينبغي أن نجري وراء هذا المعهد أو تلك المؤسسة التدريبية في تخبط لا ينطلق من استراتيجية عليا، وإنما علينا أن ننظر إلى تجارب دول مرموقة كماليزيا وسنغافورة والبرازيل وكوريا الجنوبية لأنها حققت تقدما واقعيا وليس مجرد ثرثرة في علوم الإدارة وفلسفتها كما يحدث في ميدان الإتجار بالعلوم الإدارية في جامعات ومؤسسات عربية لا تكسب مغنما أكثر من شهادة ورقية. في الحقيقة فإن بعض المفاهيم السائدة في بعض الوحدات ينطبق عليها قول بيتر دراكر في مقولته إن أغلب ما نطلق عليه إدارة ينطوي على إعاقة البشر عن القيام بأعمالهم. ولهذا فإن النهضة الحقيقية لأية أمة تعتمد على الإدارة النبيهة التي تتعلم من إدارات الدول المتقدمة.
1: نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
1: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة اقتصر عند كثير من المسلمين اليوم على صورة النسك، لأن الإنسان لو أقام صورة النسك مع حقيقة النسك لما اقتصرت عبادته على النسك، لم طلق إلى ميدان العبادة في حياته كلها. ما معنى هذا الكلام؟ صورة النسك الصلاة المفروضة. كم تأخذ منك الصلاة المفروضة في اليوم والليلة؟ نصف ساعة؟ ساعة إلا ربع؟ الخمس الصلوات بمجموعها صلي كل صلاة في ربع ساعة، فينا من يصليها في عشر دقائق، عشر دقائق، فينا من يصليها في خمسة دقائق. قل نصف ساعة في اليوم والليلة تصلي فيها الخمس الصلوات المفروضة، الثلاثة والعشرين الساعة والنصف الباقية خالية عن العبادة؟ إذا كان الله يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، القصد من خلقك العبادة، تكون نصف ساعة وثلاثة وعشرين ساعة والنصف خالية عن العبادة؟ كم تصوم؟ ثلاثين يوما مفروضة عليه؟ الثلاثمائة والثلاثين اليوم الأخرى خالية عن العبادة؟ كم تحج؟ إن استطعت مرة واحدة فريضة عليك ثم إن كررت فهو من النافلة. انتهت صلتك بالعبادة؟ أمر غير ممكن، غير معقول أن يكون القصد من خلقنا العبادة ثم تأخذ العبادة هذا الحيز الصغير من وقتنا، من اعتنائنا، من اهتمامنا، من حياتنا التي نعيشها. إذن مفهوم العبادة أوسع، مفهوم العبادة أوسع. نعم، مفهوم العبادة أوسع. ومعنى أوسع، معنى أوسع أن يعيش الإنسان مع الله في سائر أحواله. هذه العبادة، أن تكون مع الله وأنت في المسجد كما تكون مع الله وأنت في السوق. لهذا ينسب إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يقول: سوق المسلمين كمصلى المصلين. سوق المسلمين كمصلى المصلين، أي أن أحوال المسلمين في أسواقهم كأحوالهم في مساجدهم، هم عباد لله عز وجل في سائر أحوالهم في ليلهم ونهارهم. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إني لأحتسب عند الله في نومي ما أحتسبه في يقظتي. ما معنى هذا الكلام؟ أي أني أنتظر من الأجر وأنا نايم ما أنتظره من الأجر وأنا مستيقظ. إذن هناك حال من المعاملة مع الله يجعل الحياة كلها عبادة. هذا الحال يرتبط أيضا بما تطلبه أنت وتحتاج إليه، بما هو واجب عليه تجاه أبنائك، تجاه والديك، تجاه من أنت مسؤول عنهم. هذا جزء من المعاملة مع الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
2: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
5: من طرائف النحويين يحكى أنه ذات يوم أراد جحا أن يقوم بفتح عيادة خاصة له، فقام باستئجار غرفة صغيرة ووضع عليها هذا الإعلان: نعالج جميع الأمراض بعشرين دينارا فقط، وإن لم يكتب الله عز وجل لك الشفاء نعيد لك ضعف المبلغ. وفي اليوم التالي جاء رجل وقرأ الإعلان فأعجب به بشدة، وخطرت على باله فكرة شريرة. قال الرجل في نفسه: ما هذا الغبي، سوف أدعي المرض الآن وأدخل إلى العيادة وأضحك عليك يا جحا حتى أخذ منك ضعف المبلغ دون أي تعب أو مشقة. وبالفعل دخل الرجل إلى العيادة وقام بدفع 20 دينارا لجحا وقال له: أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن، فأنا لا أحس بطعم الأكل أبدا، إني أفتقد حاسة التذوق، وقد ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يستطع أحد أن يجد حلا أو علاجا لحالتي. هز جحا رأسه ثم طلب من ممرضته أن تعطيه ملعقة من العلبة 22 وتضعها في فم المريض، فقامت الممرضة بذلك. فصرخ الرجل بشدة من طعم الدواء المر وقال لجحا بعصبية شديدة: ما هذا يا جحا، إن طعمه لا يطاق أبدا. فابتسم جحا قائلا: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك حاسة التذوق وأصبحت الآن كما ترى تميز الطعم حتى أنك علمت طعم الدواء المر. ذهب الرجل المحتال غاضبا من عيادة جحا وهو يتوعد بالرد عليه وسلبه كل نقوده وما يملك. مضى أسبوع وعاد نفس الرجل من جديد إلى جحا ودفع 20 دينارا أخرى وهو يقول لجحا: أيها الطبيب جحا، منذ أن خرجت من عندك وأنا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء أبدا، فأنا قد فقدت الذاكرة وأرجوك عالجني الآن. فهم جحا أن الرجل يريد أن يحتال عليه، ففكر قليلا ثم قال بابتسامة خبيثة: إذا سمحت لي أيتها الممرضة أحضري لي الدواء من العلبة

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: والمقصود من إنشاد القصيدة الأخرى أن أذكركم بأنكم في هجرة، وأنكم تعرفون بلدكم وتعرفون أصلكم وتعرفون ما صرتم إليه وما كان في أول أمركم، وتعرفون ما الذي أصاركم إلى هذه البلدة وأوصلكم إليها. ثم لتذكروا أن القصيدة هذه ذكر الإمام الحداد فيها كذلك هجرة أبيكم المتقدم الإمام أحمد بن عيسى، وذكر من بعد الإمام أحمد بن عيسى من الرجال الذين أعقبوه في الولادة وأعقبوه في العلم وأعقبوه في الدعوة وأعقبوه في الخلافة النبوية، وهي المقصودة الحقيقية هذه. نحن خرجنا من بلادنا كما لا يخفى، معروف السبب الذي أخرجكم، والإمام المهاجر خرج من بلاده ومعروف السبب الذي أخرجه، ذكره العلماء رحمهم الله وذكروا الأصل سبب الخروج. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى رحمه الله في كتاب عقد اليواقيت، ذكره الحبيب عيدروس بن عمر في ترجمة الحبيب عبد الله، قال السبب الذي خرج من أجله المهاجر من البصرة كما لا تسمعون كما تسمعون في القصيدة هذه، البلد العجيب العظيم الكبير الواسع الطيب، الهواء الطيب، البساتين الطيب، النخيل، البلد المشهور، قال فيها هو الإمام الحداد من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا لها بأكامل إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه لخيامي، فأصبح فيه ثاويا متمكنا بذرية مزمومة بزمامي. ثم ذكر الزمام وهو البر والتقوى، من البر والتقوى وحسن شمائله كرام السجائر أردفت بكرام. المقصود من هذه الأبيات والمهم كما ذكرنا الهجرتين. أما جدكم المهاجر رحمه الله فقد ذكر أهل التاريخ أن هجرته أثمرت وأعقبت ولا تزال تؤتي أكثر كل حين بإذن ربها. خرج من البصرة إلى المدينة المنورة بلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي شرفت به عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى مكة من العام الثاني وأقام بمكة مدة الحج وبعد الحج، ثم خرج منها في طريقه راغبا في بلدة يقيم بها ليدعو ويعلم ويذكر الله ويحفظ ذرية المباركة. وكلما مر على قرية أو بلدة أو إقليم من الأقاليم أو ناحية من النواحي ما أعجبه المقابل، وكان معه ولده عبيد الله، عبد الله هو اسمه ولكنه يعجبه تصغير اسمه فصار يسمى عبيد الله، وكان معه مملوكه شويع والثاني من هذا اللي يذكرونه الشاطري والثاني مختار، ومعه أيضا من حاشيته عدد كثير، وخرج بشيء من المال كثير كما ذكره أهل التواريخ وأهل السيرة. وكلما مر بناحية من النواحي ما أعجبته حتى وصل إلى حضرموت، لا وصل إلى حضرموت ليقيم فيها دولة العلم، ليقيم فيها دولة الدعوة، ليقيم فيها الخلافة النبوية، ليقيم فيها الأخلاق الكريمة، ليقيم فيها ميازين البر، ليقيم فيها فضائل الأعمال، ليقيم فيها ما كان عليه جده صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج، وكانت حضرموت كما لا تخفاكم وكما تسمعونها، الأباضية موجودين فيها ومستولين عليها، والأمر والنهي لهم، لكن الأمر والنهي ليس بكافي، إنما الكافية أخلاق محمد وشريعة محمد وسيرة محمد واللطف الذي أخذه محمد عن ربه، فكان لطيفا في أخلاقه، أخذ يعاشرهم بهذه الطريقة ويدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن. 26 سنة حتى فاجأه الإمام لوقته، فقام بعده ولد عبيد الله، وقام بعد عبيد الله بصري وجديد وعلوي، وقام بعد علوي محمد بن علوي، وقام بعد محمد بن علوي علوي بن محمد، وقام بعد علوي علي خالع قسم، وهكذا تسلسلت، وكل واحد له مآثر كبيرة. مما تسمعونه منهم هؤلاء من الإعطاء الجم، ومن العبادة الجم، ومن العلم الجم، ومن الأخلاق الجم، ومن الفضائل الجم، من كل شيء جم. هذا مرت علينا في صاحب مرباه، يأتي بعد علي خالع قسم، هو ولد علي خالع قسم محمد بن علي، قال إذا غلق جات السنة وأرادوا أن يكنسوا مستودعاته يجدون فيهن أكثر من 40 القهاول و50 القهاول من الطعام، من باقي هذا البقايا اللي معادهم محتاجين إليها. وكان من خبره أنه كثير الصدقة، كثير الأيادي، كثير البر، وهو الذي بنى مسجد والده، مسجد بني أحمد بعد الإمام علي بن علوي، أول من بنى مسجد با علوي، وأول من دخل تريم وأذان فيها الإمام علي بن علوي خالع قسم. وجاء محمد بن علي فجدد المسجد في وقت قريب بعد والده، لتعلموا أن هؤلاء ما استكفوا بالعمل الدنيوي، ولكنهم أضافوا إلى العمل الدنيوي العمل الأخروي، حتى وصلت النوبة بعد إلى الفقيه. ويكفي عن ذكر الفقيه اسمه فقط، إذا قيل الفقيه المقدم كفى. ثم زوجته زينب قالوا ما قصرت في شيء، فربما يستغرب الواحد، فإن الملائكة لا تزال تزور. هذا عمران بن حسين في الحديث الوارد قالوا إنه كان مبسوط، وكان من أثر البواسير جابوا له طبيب ليعالجه، فقال لهم دعوني إلى اليوم الثاني. فجاءوا في اليوم الثاني، فقال فكرت فوجدت أن الملائكة كل يوم تسلم علي ورواية وتصافحني، فربما إذا عالجتموني لا تحضر عندي الملائكة. إشارة إلى أن الملائكة تحضر وتتردد ولها تردد، وفي مجلسنا هذا ملائكة، وفي المجالس كلها ملائكة، وحول الدور ملائكة، وفي الأسواق ملائكة، إلا أن الناس يختلفون في معرفتهم وفي الاطلاع عليهم وفي إدراكهم وفي أحاسيسهم وفي القرب منهم وفي البعد عنهم، أما هم فموجودون. والله قال لكم ما يلفظ من قول إلا لديه 2 كتب قاعدين، حد باليمين وحد باليسار، فلا غرابة ولا بعد في شيء من مثل هذه. هذه زينب تقول، امرأة كانت تقول لكم وأخبار السماء، قال الشاطري فيها أنها يأتيها بأخبار السماء. وموضع الشاهد إنهم هؤلاء أقاموا جانب العلم وجانب الدعوة الكاملة الظاهرة. ثم بالإجماع قالوا إن هجرة المهاجر هذه هي الهجرة التي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل. فسرها الأولى صلوات الله وسلامه عليه بيثرب وهي المدينة المنورة، ولما حصلت له الرؤيا الثانية فسرها باليمامة أو بحضرموت. قال العلماء ورؤياه وحي ورؤياه حق، فيخرج من البصرة ذات الخير الكثير والمال الكثير والبركة الكثيرة والأرزاق الكثيرة، ويكتفي بحضرموت البلد البعيد النائي التي ليست بذات نخل كثير ولا يكفي نخلها، وليست بذات زراعة كثيرة ولا تكفي زراعتها، وليست بذات أنهار ولا فيها إلا ماء السواني كما تعرفونها، ولكنه اختارها لأمر. فكان من جراء تلك الهجرة أنهم سافروا من أحفاد أحفاد أحفاد المهاجر، فأقاموا الدعوة في الهند، وفتحت الهند بالإسلام للإسلام بواسطته، ومنها إلى ناحية برما وبلاد الشاهدي شاهياء سيلوني، ومنها إلى الصين، ومنها إلى ماليزيا، ومنها كذلك إلى سنغافورة قطعة من ماليزيا، ومنها إلى إندونيسيا، ومنها إلى مانيلا والفلبين، ومنها واهل الشافعي معهم، وكم الحاشية التي تتبعهم. أما حاشية أصحاب رسول الله فكانوا يخرجون جيوش عديدة، وهؤلاء خرجوا به، خرجوا بدين محمد، خرجوا بأخلاق محمد، خرجوا بسيرة محمد، خرجوا بهدي محمد، خرجوا بما كان عليه محمد، وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه تتعشقه الأرواح ولا نزال. نحن كذلك إذا وجدنا واحد محافظ على عبادته، محافظ على أخلاقه، محافظ على سلوكه، محافظ على سمته الحسن، محافظ على هديه، مالت إليه القلوب وحنت وأحبته. وهؤلاء كانوا على مثل هذا الحال، وكلما دخلوا بلاد وجدوا من سمتهم الحسن وهديهم الطيب ما يدعو إلى أن يتمسكوا بمثل ما كان عليه. فدخل الناس في دين الله أفواج، وكم يكون هؤلاء في جاوة كانت يقولون لنا 140 مليون، كلها كانت مسلمة بواسطة من؟ بواسطة هؤلاء أولاد علوي بن علي جد عم الفقيه المقدم، علوي بن محمد، ما هو علوي بن علي عبد الملك، بواسطة هؤلاء وانتشر الإسلام، وأصبحت كلها هذه جاوة ومنواحيها والجهة الشرقية كلها وأفريقيا كلها، وأفريقيا قال لكم حبيبنا أحمد دخلها الإسلام كلها بواسطة هؤلاء. فعدوا هجرة المهاجر هجرة، لأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان محصور في مكة المكرمة من أذى قريش ومن مضايقة قريش ومن أعوان قريش ومن جيران مكة ومن أهل مكة، حتى إذا أذن له بالهجرة وخرج ووصل إلى المدينة المنورة انطلقت الدعوة بجميع أنواعها. فكان الناس يدخلون إلى دين الله أفواج، وكان الناس كذلك يهاجرون مع الحبيب، وكان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالسنان واللسان ويدعو إلى الدين، حتى انتشر الدين الإسلامي وصار في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم يروي لنا أهل السير إنه لما أراد أن يحج حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام، وسميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها عليه صلوات الله وسلامه عليه، بلغت إلى 150,000 أو 130,000 أو 100,000 أو 90,000 على روايات تأتي مختلفة يرويها لنا أهل السير. في مدى مدة قليلة جاءوا بالدعوة هذه، والدعوة كانت دعوة صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إليه أعرابي فلما جاء وطلب منه العطاء قال له خذ ما بين الجبلين هذا من الغنم قطيع كامل فيما بين جبلين. فصار الأعرابي أشبه بمجنون ما عرف ثيابه، وسار إلى قومه وقال لهم دعاهم وقال لهم يا قوم أطيعوني وأسلموا فإن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجاء إليه قوم، وكان عطاء صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذا الحال وهي من الأخلاق، وكانت أخلاقه قالوا العلماء هي الدعوة العظيمة التي استجلبت عوام الناس وبادية الناس وقبائل البلدان وأهل هذه الأصقاع وما وراها. انتشر الإسلام بها، وانتشر الإسلام كما قلنا لكم بذرية المهاجر انتشارا واسعا طويلا. رجعنا نحن إلى هجرتنا، خرجنا كما قلنا في أول الأمر إن نحن مهاجرين والأسباب لا تخفى، وجينا إلى هذه البلد فوجدناها مفتوحة ووجدناها ترحب ووجدنا أهلها يقبلون ووجدنا دولتها باسطة ذراعيها لكل من أراد أن يدخل إلى بلده بلدهم ويخدم فيها أو يعمل أو يعلم أو ما شاكل ذلك، واستقبلتنا البلد بجميع أنواع أخلاقها وأخلاق أهلها. لكن ماذا عملنا؟ كل واحد لا يفكر في الهجرتين فقط. عملنا نحن إن احنا دخلنا في حقول التجارة ودخلنا في حقول العمل، وما أحسنها وما أفضلها، حتى لا يبسط الرجل الحر يده لحر مثله أو لذي ضيقة لا يقدر أن يتجاوب معه أو لذي أخلاق سيئة أو لذي لؤم أو لما شاكل ذلك. الحمد لله على هذه النعمة، ولكن ليست هي المقصودة ممن أراد الله أن يستخلفه، ممن أراد الله أن يقيمه، ممن أراد الله أن يكرمه، ممن أراد الله أن يجعله نائب عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ممن عهد إليه والده وأشيافه وعهدت إليه بلده وعهد إليه عهده، وكان ما مر من أيام أبيه وجده وعمه وخاله شبيها بالأيام التي ذكرتها لكم عن المهاجر والفقيه ورجاله ومن بعده، حتى جاءت النوبة عنده. فالمهم يا إخواني إن كل واحد يرجع إلى حسابه، العمل هذا مطلوب ومحبوب ومثاب عليه صاحبه إذا نوال نيات فيه أو لم ينوي فيه نيات صالحة، وكان كما على حد كما قال الأول حفظه نفسه وحفظه حريته وحفظه كرامته وحفظه مجده وحفظه ولده وحفظه زوجته وحفظه أهله. ليس هو بكافي. ما هو الكافي؟ الكافي كما ذكرنا، كما قال الشاعر يتبع المرء في انتساب أباه، يلحظ الرجل بأبيه ويسأل عن أبيه وعن حال أبيه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لابد من أن يجعل الإنسان نصب عينيه أن عليه مسؤوليات، مسؤوليات في الدعوة، مسؤوليات في الرعاية، مسؤوليات في حق الجار، مسؤوليات في سيره في الطريق وفي حق الطريق، مسؤوليات نحو صلاته ورعايته، مسؤوليات نحو دينه ونحو أخلاقه، مسؤوليات نحو المجتمع كله. ومن نعم الله عليكم أنكم جئتوا من بلد طاهرة مقدسة كريمة ما فيها شيء من الأدران التي يشكوها الناس من عوالمهم الأخرى، جئتوا من بلاد ما تعرف شيء قليل، ما تعرف دفع اليد ولا تعرف الرجم ولا تعرف، الحمد لله، ولكنها ببركة من هذه؟ ببركة منابر الدعوة التي قامت بها تريم وقامت بها سهول وقامت بها حوطة الحبيب أحمد بن زين وقامت بها شباب وقامت بها دوعا وقامت بها عيناس وقام بها الوادي المطهر كما سمعتوه في قصيدة الإمام العداد التي اخترتها أنا الليلة لترجع إلى العهد ولترجع إلى ذكريات، لأن احنا أرجو إن شاء الله أن يكون شيوخنا ورجالنا محومين في المجلس، وأن يكون الفقيه ورجاله كلهم معنا حاضرين بأرواحهم، لأن لهم حنان وعطف علينا. نسبة الولادة ما هي ببسيطة، نسبة الولادة كبيرة، نسبة الولادة كريمة. مهما قصر الولد ومهما أساء الولد ومهما خسر الولد ومهما أضاع نفسه الولد، لا يزالون يحومون عليه ويرعونه حتى يرد عليه رشده ويفي إليه عقله، فيرجع فيجدهم أمامه، فيجدهم عنده، فيجدهم قدامه، فيجد نورهم يهديه، فيجد رشدهم يرشده، فيجد عادتهم تدله، فيجد أخلاقهم تكون له متمسك يأخذ بها إلى الطريق الأقوم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة من دعاه ولا يخلف من ناداه، يجيبهم كلهم، وهو الذي يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولله الأسماء الحسنى، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، ما يرد أحد سبحانه وتعالى. لكن الرد إنما هو سبب جفاء العبد، إن ذكر بلا حضور فمعناه وهي في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موجودة هذه الأوراد، جعلها لنحفظ من الجن، لنحفظ من الأعداء هذيلا، لنحفظ من المردة، لنحفظ من شر الناس، لنحفظ من الحيات، لنحفظ من الأقارب، لنحفظ من مثل هذه الأشياء. ثم يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ حد يدرك معنى هذه الآية؟ إذا غفل حد يستشعر المقصود من هذه الآية؟ إذا لها حد يستشعر المطلوب من نفسه؟ إذا دام يصلي لنفسه والمولى يقول له: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أو إذا أراد أن يلهو أو يكذب أو يروح عند ناس ما يصلحون له أو ما يناسبونه، يستشعر شيء من هذا؟ يعتقدها إنها له باطل، وضحك ومد رجل ورفع رجل ومد يد ورفع يد وهكذا وخلاص، وما يعبر بهذا، ما يعبر. أفحسبتم أن لكن الناس كما ذكرنا أكثر الناس من قرا ولا هو داري، ومن لم يقرا تارك القرآن والمصحف الشريف. هؤلاء الذين ذكرتهم لكم كان في بالي إن أذكر لكم من أخبارهم ومن تراجمهم ومن سيرهم، ولكن رأيت إن الوقت بايضيق ولا بايتسع، وإلا لو بيتنا الليلة وأصبحنا وبيتنا الليلة الثانية وأصبحنا وأخذنا في دروس لمثل أخبارهم، كل واحد منهم أخباره تملأ كتب ودفاتر ودواوين وأساطير كبيرة جم لا تنتهي ولا تقف. قال واحد من المتقدمين أراد أن يترجم لهم، يترجم للسادة هذيلا الذين طلعوا إلى هذه البلد التي ذكرتها لكم والأقاليم وفتحوها. قال: هؤلاء لو لم يكن عندهم قرآن لكانت أخلاقهم للناس قرآن، ما عاد يحتاج كثيرا. لما أذكر لكم عمي علوي رحمه الله شيخنا في المتأخرين هذين، يذكر لنا الحبيب أحمد بن حسين العطاس الأكثر ممن عرفه، صحبناه وألفناه وجعل الله فيما بيننا وبينه أخوة انتفعنا بها، وأرجو أن يكون قد انتفع بذكرنا لشيء من أخبار أهلنا السابقين معه. قال إنه أقام في الصول 25 سنة، ولما خرج الناس يودعونه بيسافر إلى حضرموت وخرج، قال بعد يومين عبر صاحب صيني، واحد من الصينيين، قال بابه مقابل باب السيد هذا. قال لما وقف شاف الباب ما حد يفتحه حد السيد هذا، سأل واحد من المارين من العرب هذيلا، قالوا: هذا صاحب البيت فين هذا؟ قالوا له: هذا خرج حضرموت. قال لهم أنا شكون عرفت هذا بمجاورته، له 25 سنة ما شفت يوم من الأيام نظر إلى الباب. هذه الأخلاق، هذه السيرة يشير إليها شوقي. كان بن عبيد الله يقول لو قالها شوقي في أهل البيت وقالها في الأمويين لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم إلا مصلين، لو لم يسودوا بدين فيه منبهة، هذا البيت اللي جابه الجاوية، لو لم يسودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لنا أخلاقهم دينا. رجع هذا المقصود من إن كل واحد ينبغي له أن يتمسك بالقلوب ويلحظ أن المهاجر هاجر وأنه هاجر، وأن هؤلاء العم الفقيه هاجروا وأنه هاجروا، فماذا عملوا في هجرته؟ هل أدخل أحد إلى خلق من الأخلاق، أو اتسعت دائرة العلم معه ودائرة الصبر ودائرة الدعوة حتى أدخل واحد إلى الإسلام لأجل ينتسب إليهم في المعنى؟ أما الانتساب الصوري موجود، ثم إذا لم يتيسر فلا أقل من أن يكون قدوة، ثم إذا لم يتيسر له أن يكون قدوة في المجتمع فلا أقل من أن تكون أخلاقه أخلاق أهله وأخلاق البلاد التي طلعت منها. سمعتون أقول لكم بلاد ما عرف فيها قطع اليد للتربية التي ربوا فيها هؤلاء الرجال، هذه العامة. هذه كان الحبيب أحمد بن حسن جاء من مصر قال لو خيرونا لاخترت الخون، كلكم تعرفون الخون، بادية ما فيها شيء، لكن فيها يدخلون إلى قسم وربما يدخلون إلى تريم، فيرون أخلاق تريم وأخلاق قسم فتؤثر عليهم الخوف من الله والرعاية الكاملة، فلا يلتفت أحد منهم يمنى أو يسرى، ومن التفت في خفاء، ومن سار في خفاء حسبه الله نفسه ما على الناس منه. لكن هذه البلاد كما ذكرنا جزاهم الله خير، إنما بغينا نكون نواة صالحة، هذه المجالس نواة صالحة. وربما قلنا لكم في بعض المجالس إن جدة ما عرفت مثل هذا العصر، ولا عرفت مثل هذه الأيام، ولا عرفت شيء منها. كان محمد المالكي يقول لي يا عم عبد القادر عندنا في مكة ما هو موجود للمجالس، ما هي موجودة الاجتماعات دي، ما هي موجودة الحالة التي أنتم فيها وتديرونها للإخوان وفيما بينكم وبينها، وهو كذلك في كثير منها. لكن ما تكفي هذه، المطلوب أن يأخذ الإنسان العلم ويربطه بعمل حتى ينتظم شمل العلم مع العمل، حتى يتفق العلم مع العمل، حتى نكون قدوة لهؤلاء ونكون أسوة لهؤلاء ونكون مقتدين مرتبطين بالجبال الرواسي هؤلاء الذين رست على الأرض وألقاها الله سبحانه وتعالى رواسي في كل البلاد، تأخذ بأيديكم إلى ظلها، إلى الاستظلال بها، إلى ما كانوا عليه، وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم. هذه البلاد حقنا فيها، وفي البلدان الثانية كثير منهم، لكن نحن عرفنا بلادنا، وإن عرفنا شيء من البلدان الثانية فقد أتاحت لنا الهجرة، هذه كثير من العواصم ومن الأقاليم زرناها ولكنها ما اكتحلت العين بحجم الشيوخ الذين عرفناهم نحن والذين عرفتهم، ولا وقعت عليهم ولا على نورهم ولا على سمتهم ولا على هديهم ولا على ما كانوا عليه. كان الأخ علي بن عبد الله البارحة معي في السيارة، خرجنا من عند الأخ مصطفى الله يمتعه، ومعنا واحد سوداني قال لي يقول علي قال إنه قال 7 سنين درس في الأزهر الشريف، وكفانا فخر الأزهر الشريف يخرج أفواج، ولكنه قال ما شهد حدكم المجلس اللي حصل البارحة، ولا شهد شيء قال مثل التذكير الذي يحصل فيؤثر ويتأثر له، هكذا قال لك يا علي، هكذا قال. وأنا أسمعه يقول لي علي يقول قال نعم ما شفت شيء كمان، في أنت تجلسون ومتابة تجلسون، هذا من بركة تلك البلاد، هذا من ثمرة هذه البلاد، كله من تركة حضرموت، كله من تركة تريم، كله من تلك البلد المطهر المقدسة التي يقول فيها حبيبنا وشيخنا عمي أبو بكر بن شهاب: إذا نحن نمشي في ثراها أهل أبيات كأنما نرى أننا نمشي بواد مقدس ونمشي حفاة في ثراها تأدبا. إذا نحن زرناها شممنا بتربها عبير شذن كالعنبر المتنفس ونمشي حفاة في ثراها تأدبا نرى أننا نمشي بواد مقدس. وهي كذلك بلد مطهرة. شفنا ذا الحين حتى المقابر شفناها وفيها كثير من الرجال، لكن إذا قابل واحد بشار يشاهد الأنوار سواء كان أكمه أو كان ذا عين أو كان ذا عينين أو لم يكن عنده شيء أو كان أصم أو كان، هذه ما تخفى قط أبدا. وهل تخفى القمر؟ ما تخفى القمر، ما تخفى قط. هذه المقبرة الأم، ومن وراء هذه المقبرة مقابر مبثة في الوادي كله. هؤلاء الرجال قال عمكم أحمد السقاف آل بيتين واد شبيه بالمجرة كله نور يشع وكل جزء كوكب. هذا عاد بيت بعدها كله بسبب هذه الدعوة التي ذكرتها لكم والتي ملأت السهل وملأت البقاع وملأت جميع المعمورة وانتشرت. ونحمد الله على أن كنا من أهلها وعلى أن كنا انتسبنا إليهم. وفي هذا المجلس كلكم سألوا الله أن يعطيكم هذه الأخلاق، لا أحد يقصر، فإن الدعاء مستجاب والسماء بابها مفتوح والمولى كريم لا يرد. ثم هذه العطايا وهذه الخلع وهذه المواهب وما أبغاها للملائكة اللي عنده لا ولا لما هم عنده، ولا أبغاها للروحانيين الثانيين، ولا أبغاها هي لهذه الأمة المرحومة، هي لهؤلاء، هي للناس. من سعى لها وجدها، ومن طلبها أعطيها، ومن قام في طريقها جاءته ونازلته. فسألوا الله سبحانه وتعالى أن يغمركم بها، وسألوا أن يمنحكم إياها، وسألوا أن لا يردكم خائبين، وسألوا أن يجعل للمجلس هذا أثر يظهر نور شمائله على قلوبكم، فتأخذون من تلك الأخلاق نصيب، وتأخذون من تلك السيرة نصيب، وتأخذون من ذلك الهدي نصيب، وتأخذون من ذلك الاستمداد نصيب، وتأخذون من مثل هذه. ثم لا أزال أحثكم يا إخوان على نشر الدعوة كل على قدر ما عنده. هذا الكتاب النفيس الذي قرأتوه حق عمكم أحمد، الكثير منكم عرف عم أحمد بن عمر في غاية التواضع وفي غاية الذبول. إذا جلس في مجلس يحسبه الإنسان أنه ما يعرف شيء ولا يدرك شيء قط أبدا، وإذا سئل تفجر عن علم. ثم هذا الكتاب القيم النفيس الذي عبائره موجزة ومفيدة وواصلة كلها، يعني ما ترك شيء فيها قط، مختصر يمكن للإنسان أن يقرأ أبواب الفقه فيه في يوم واحد ويدرك أكثر معانيها. جمعه لكم لتعرفوا أخذهم الرجالهم ولتعرفوا مستندهم إلى رجالهم. كان الأخ محمد يقول لي إن عمكم عبد الله بن محمد بن حامد جاء إليه مرة من المرات وأراد أن يأخذ له صورة ليضعها في كتابه، وكان عمكم أحمد متشبث بالعلم كما كان تشبث به من قبله، اعتذر له فقال عمك عبد الله بن حامد: انت يا احمد الشاطري عادك بغيت ما تكون احسن من عمك احمد بن عبد الرحمن، عمك احمد صورته. قال له: اذا صورته جبت لي صورته مرحبا. ها قال لك يا شاطري
2: هات صورته. قال راح صورته قالوا مرحبا
1: خلاص غلق العلم كله، انت العلم والسؤال والكلام واللخري بهذا. هذه البركة شوها، وهذه البركة. ولو كتيب أنا بغيت بأطبعه ولكن دائما أنساه، على شرح شرح للسفينة في غاية الإيجاز وفي غاية الإفادة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كتاب في غاية الإفادة. يحتاج كل من عنده ولد ولا أولاد يجيبوا هذه النسخة، نحن نريد طبعها وطبع رسالة الحبيب أحمد بن زين، لأن سلفكم مجمعين على أن الإنسان إذا أراد بركة لأولاده في العلم فليقريهم أولا الرسالة يستفتحون بها. لأن الحبيب بعد ما أورد الحديث في مقدمتها الذي يقول الحبيب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. دعا بعدها الحبيب بالدعوة المباركة، أهلنا كلهم يحرصون على الدعوة هذه أن تشمل أولادهم، حرصوا عليها دعوة. أسأل الله أن ينفع بها،
2: أن يكون من أهل العلم
1: ظاهرا وباطنا. أسأل الله أن ينفع بها وأن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. يحرصون، وهي دعوة مقبولة من أحمد بن زيد الإمام الكبير، هذا لا يقول الإنسان فيها. ونحن إن شاء الله الشاطري يقول لي معي نسخة، إذا حد جابها لي إن شاء الله نعطيها أهل المطمعة، يطبعون منها عدد كثير ونخلي حد من أهل الخير يتولى تفرقتها وتوزيعها كلها
3: وتدريسها.
1: وتدريسها كما قال لكم حبيبنا أحمد، هذا الذي أطلبه منكم يا إخواني، وعقدوا عليه الخلصة، فإن هذه كلها التي ذكرنا لكم إنما هي من حضرموت. وحضرموت كما قال حبيبكم علي، حضرموت التي سكانها خير سكان، ولد عيسى ومن نسله شيابه وشبان إلى آخر من ذكرهم في هذه القصيدة العظيمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى، نعم، والياقوت إن شاء الله تذاكرنا نحن والأخ محمد على أن يعاد حتى يثبت وضعه في النفوس وتنتفع أمه مرة ثانية، يعود عليكم بسعة أكثر من السعة الأولى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرمكم بنور العلم، وأن يجعل لهذه الجلسة أثر من النور يظهر على القلوب ويظهر على الأرواح ويظهر على الظاهر ويظهر على الباطن ويظهر علينا، فنقوم من المجلس بصورة غير الصورة التي نعتادها، نرشد أولادنا إلى راتب الحداد، إلى أعمال الصلاة في الجماعة، إلى الراتبة، إلى الأذكار، إلى الأوراد، إلى عدم الكسل والنوم، إلى ما ينبغي لكل واحد أن يقول: أنا فلان بن فلان، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم ويرضيهم عنا ويبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ولا يحملهم من أوزارنا ما ينوئهم، ويجعلهم في مستقر الرحمة ودار الكرامة مع أهل السلامة الذين سلموا من آفات الدنيا وآفات البرزخ. وأسأل الله لنا ولكم ولهم الفوز، وأسأل الله لنا ولكم ولهم النجاح، وأسأل الله لنا ولكم البركة في هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه أن يحرك عزائمكم. ومن نعم الله مرغوبين دحين الحضارم في الخدمة مع الناس، وأناكم مرغوبين في الخدمة مع الله سبحانه وتعالى. اربطوا أنفسكم، ما هو بعيد، ماشي بعد، لا يستبعد الإنسان شيء يطلبه من الله، عليه أن يجد قليل والله يأخذ باليد ويعيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة مباركة حضرتها روحانية الحبيب، وأسأله أن يمدنا ويمدكم فيها مدد إن شاء الله يصلح به الوالد ويصلح به الولد ويصلح به الأهل ويصلح به القريب ويصلح به البعيد ويصلح به هذه البلاد غنالها صلاح كذلك زايد، ويصلح به الحرمين الشريفين ويصلح به أهل بلداننا ووادينا، ويصلح به إن شاء الله العالم الإسلامي أجمع، ويصلح به العالم كله. ماشي بعيد عند ربكم، لا ماشي بعد، لا يستبعد الإنسان شيء قط، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهول شيء ولا يرد شيء ولا يخيب أمل بأمل، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في جميع الأمور، وأن تعود علينا وعليكم هذه المجالس بعائدة وببركة وبخير وبرعاية وبثمرة وبهداية وبكمال الاتباع وكمال الانتفاع الحسي والمعنوي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلع علينا وعليكم خلعة، كل واحد يخرج بخلعة من خلع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الصلاح وفيها الاستقامة وفيها نوره صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله رضاه وأسأله التوبة وأسأله المغفرة، وأسأله أن يمتعنا بشيوخنا هؤلاء ورجالنا كلهم هذيلا سادتنا وشيوخنا كله الصفنا اللي تشوفونه من جوانبه إلى جوانبه، شافوا وجوه سعيدة فسعدوا بها، وحضروا مع رجال فانتفعوا بهم، وحضروا مع ناس من كرام الأسرة فظهرت فيهم الأنوار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا منهم ويمدنا من سلفنا ويمدنا إن شاء الله بحسن الظن التام الكامل في
0: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: البرادات انتشرت وحمدنا الله سبحانه وتعالى، كنا بغينا ما بارد ما نحصله أبدا. الآن في تريم يمكن ضربت المثل القياسي، أعلى مدينة فيها برادات تريم، هذا بدون شك، موجودة في كل محل، تخرج من السوق تعبر عند السقاف سقاية، تعبر عند العيدروس سقاية، تعبر عند بايع عقوب سقاية، تعبر عند بيت من دريمين سقاية، تصلم مال المدرسة هناك وانت مدرسة الأخوة انت في سقايات، وكذلك في داخل السوق. هذه نعم اشكر الله عليها. كنا ما نجد الماء البارد في الشول، في القربة، في القربة ما هو حار لكنه ما هو بارد أيضا. فلذلك هذا نعمة من الله. نصيحة هنا بين قوسين يا أولاد، ما بنقول الكبار، ما نظن الكبار بيلاقون لخبطة، لكن بنقول يا أولاد، هذه البرادات جعلت رحمة للناس، هذه البرادات يجب أن نحافظ عليها، على حق الفلج، على حق المكان، على ولا هذه البرادات احفظ، اشرب على قدر ما تستطيع، لكن لا تخلي الماء ينكب هكذا بدون فائدة، اشرب بالدهن الموجود، بأي حاجة موجودة، لا تأخذ الكاس، خذ، كن مؤدب، إذا ما أصلحت لا تفسد، إذا لم تصلح بيقولون الماء بعد إذا زايدة، إذا لم تصلح لا تفسد، مر بأدب، اشرب، اتكي على الجدار، خذ لك من الكاس ماء واجلس. لا عليك تتذكر دائما هذا الموضوع، هذه مش حقك ولا حق أبوك. يعني إيش؟ يعني حافظ عليها. إذا كان هناك في الدار يدلعونك، أنا لا، يجب علينا إذا جينا عند الماء نشكر الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا الماء البارد في كل محل، ونحافظ على كل شيء في هذه البرادة، لا نضغط على، لا نكب الماء أكثر، لا نخلي الماء يروح حسب، شرب على قدر حاجتك، واعتبر أن هذا الماء لو أنت بغيت شربة ماء يوم في يوم حر ما بتحصلها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح. بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
2: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء، ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقل الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: الزوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الأسرة وعلاقتها بالأبناء في تربيتهم وتعليمهم وحسن صناعتهم للمجتمع. بعد أن تكلمنا عن العلاقة الزوجية والأسس التي يجب أن تبنى عليها، هل يمكن أن تكون العلاقة الزوجية مصدرا صحيحا آمنا لصناعة الأولاد؟ نرحب بكم شيخ على ما قدمتموه في الحلقة السابقة. الآن نريد أن نوجه، بعد أن تكلمنا عن العلاقة الزوجية، كيف يمكن أن يؤثر هذه العلاقة في صناعة الأولاد وحسن تربيتهم؟
2: بارك الله فيك. بسم الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا المرة الفارطة تكلمنا عن الحب، والحب يا سيدي الكريم هو طاقة نورانية عظيمة بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسسها في القلوب وجعل نواة المجتمع الأسرة. لذلك لما كان نواة المجتمع الأسرة جعل أساس نجاح الأسرة هو الحرفين هذا اللي هما الحاء والباء. ثم بعد ذلك إذا فتر هذا الحب وبقي تبقى مسألة اسمها المعاشرة الطيبة، وتكلمنا حتى لا نكرر ونعيد أن الزوج والزوجة يحتاج إلى دورة تدريبية لمعرفة كيف يمكنني أن تكون علاقة الزوجية ناجحة. الحب إذا نشأت عليه العائلة اللي يأثر إيجابا في الأولاد ويأثر إيجابا في تربيتهم، لأن الطفل إذا يكون موجود في العائلة ويرى الوئام والمحبة والابتسامة والاستبشار ولعب الأب مع أبنائه ولعب الأم مع أبنائها، وهذا الوئام الذي ينظر له الناس ربما على أنه نظري، إذا وجد هذا لن يبحث الطفل على ما يوجد خارج البيت. ربما تكلمني تقول هناك أشياء دخلت إلى البيوت، انتظر قليلا نتكلم عنه. يعني الأساس في تربية الأولاد محبة الزوج لزوجته، محبة الزوج لزوجها، العطف والحنان والرأفة يجعل الأولاد يطيعون آباءهم لا شعوريا، لأنه يرى الإنسان أنه أنا لا أقدر على أن أعصيه، لأنه هو يفعل لي كل ما يستطيع، أبي يحمل لنا كذا والأم تفعل كذا. وهذه الأساسيات التي تجعل العائلة في أمن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أخبرنا في آخر الزمان يوم تلد الأمة ربتها، يوم تلد الأمة ربتها، يعني البر ينقلب إلى عقوق. كل الناس إذا أرادت أن تتكلم فقها يقول لك المشكل في الأبناء، ولكن هناك أشياء قبلها بدأت، مقدمة نتائج. من الأشياء التي تجعل الأبناء يصلون إلى مرحلة معينة من العقوق، نعوذ بالله؟ الحب الذي لم ينشأ عليه الأطفال.
1: لكن العلاقة الزوجية التي تدعون أن تبنى على المحبة والمودة وتبادل الرحمة، لكن هذا لا يمكن أن يكون في كل الوقت.
2: هو أنت ربما الناس تقول لك هذا نظري، أنتم تعيشون في الخيال الآن،
1: وحتى تحقيقه يحتاج إلى وقت من الزمن لتحقيقه،
2: ونحن مشغولون بالأكل والشرب، والرجل مشغول بكذا، والمرأة مشغولة مسكينة بالعائلة وتربية الأولاد، وأنت تكلمني عن الحب، عن ماذا تتكلم؟ طيب ما في مشكلة. هو السامع لنا الآن يقول أنتم تعيشون في الخيال، لستم على أرض الواقع. الزوج يعود مع تعب وكدح، ويعني بعضهم يقول لك أنا المهية التي يأخذها لا تكفيني كيس رز كما يقال، هاي. والمرأة تقول لك أنا مع التعب الأطفال وتعب، وتأمرني الآن وتريد مني لصلاح عائلتي، وأني أنا يجب أن أقول أني أحبك وإني كذا وإني صباحا ومساء لا أقدر. نقول لا يمكننا أن نعيش في الخيال، وإنما لابد أن نرفع الواقع إلى الإصلاح. كل مرض يحتاج إلى تدريب، علاج وتدريب. العلاج سنة النبي محمد، التدريب هو أن يطور نفسه ويدرب نفسه على ذلك. مثال: دخل الرجل مع تعب، لابد له أن يستحضر اليوم أنه أقل القليل هذه امرأة المسكينة كل يوم وهي تطبخ وتكنس وتحضر الأطفال فهل هي تحتاج منك إلى نظرة أقل القليل؟ هل هي تحتاج؟ قل لك أنا بذاتني تعبان. قل طيب انتظر قليلا. ما هو هدفنا من هذا الكلام؟ هدفنا صلاح العائلة، هدفنا زيادة المحبة، هدفنا تربية الأولاد. ألا تريد من أولادك أن يكونوا صالحين؟ ألا تريد من أولادك أن يدخلوا في دائرة أن تحسن معاملتهم في المجتمع؟ نريد. إذن ندرب أنفسنا على ماذا؟ اليوم تدرب المرأة نفسها إذا دخل زوجها أن تتبسم له، يقول لك تزوج الحنانة ولا تتزوج المنانة والأنانة. أما المنانة فهي التي تمن على زوجها كل يوم: لولا أنا لما كنت رجلا، لولا أنا أعطيتك مالي وأعطيتك وأعطيتك وأعطيتك. فهم؟ هذا سيء في العلاقة الزوجية. كيف ينظر لها زوجها هذه؟ أن منانة تمن عليه، ربما عندها مال من عند أبيها أو شيء من هذا ومن عملها، أو ولولا أنا ولولا أنا، منانة منانة، هذا مرض في النفس. الثانية أنانة، تئن، ليس لنا كذا وليس عندنا كذا، واليوم جيراننا عندهم وليس عندنا، وأولادك فعلوا كذا وأنت كذا وأمك قالت كذا. وأنانة كثيرة الأن. والأخرى حنانة، قالوا مثل النحلة، إذا دخل عليها زوجها هكذا. حتى من العجيب، اسمع، صلي على رسول الله، أم سليم، أم أنس بن مالك، سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم تزوجت من أبو طلحة، هذا كان لها ولد وكان تعلق به زوجها، عمره تقريبا 3 و4 سنوات. امرأة عجيبة هذه أم سليم، هما أختان، واحدة دفنت في قبرص تركيا، أم حرام بنت ملحان، وأم سليم هي أختها. فهكذا، فما أراد أن يخرج الزوج، يرى في ابنه أنه مريض مرض شديد، فقالت له: يا رجل أخرج إلى رسول الله وصلي معه، كيف تبقى في البيت؟ أخرج إلى رسول الله وصلي معه، ثم بعد ذلك سيشفى بإذن الله. وهكذا بقيت تطببه وزوجها يصلي خارج في المسجد النبوي. والعجيب في الأمر أن الولد قد توفي، فلما توفي الولد جهزته وغطته وعاد زوجها. وعاد من؟ وعاد زوجها. فلما عاد الزوج نظر إليها ونظر الولد وهو مغطى، كيف حاله؟ قالت لقد سكن، لقد ارتاح. فهكذا جاءته بطعام، فاستبشر لما هو فهم كلاما آخر، يعني هي استعملت التورية. ماذا تريدين يا أم سليم؟ لماذا فعلت ذلك؟ كأنها نظرت إلى زوجها والآن ليل وسيبقى هكذا، يلا الصباح رباح، يأتي الصباح. ما الذي فكرت فيه؟ زوجها، واحدة أخرى رأي قامت وكذا وفعلت الأفاعيل. اسمع، ثمرت الفعل هذا في الصبر وبر الزوج. أم سليم مثال قدوة. فنظر لها زوجها وأكل، كأنها قال يا امرأة قومي تزيني لي. فقامت وتزينت لزوجها. وابنها ماذا؟ وأتاها زوجها فقامت في الصباح، فاغتسل زوجها واغتسلت، قالت يا رجل نعم، إن جيراننا قد أعارون عارية سلفون حاجة، هل يمكننا، هل نرجعها لهم؟ قال قومي فأرجع العارية إلى أصحابها. قالت إن جيراننا أعارون عارية عمرها 4 سنوات عندنا، هل نعيدها لهم؟ 4 سنوات ولم تقوم. قالت إن الله أعطانا وأخذ أمانته. فهم الرجل، قام إلى رسول الله فقال يا رسول الله كذا وكذا والولد ميت وهي قامت وتزينت. فقادعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما في ليلتهما، فبارك الله لهما. ثم بعد ذلك جاء في تلك الليلة أنجبت ولدا، وكان ذلك الولد أنجب 10 أولاد كلهم حفاظ قرآن ببركة صبر امرأة. الزواج ليس مجرد يعني شهوة يتخذها الناس. إذن تربية الأولاد يا سيدي الكريم أساسه الزوج والزوجة، أساسه ماذا؟ زوج والزوجة.
1: بعد هذا البناء الذي أشرتم إليه، وما أحلاه من بناء، أن تبنى الأسرة على المحبة، لسيما العلاقة الزوجية أساسا لهذا، هل ممكن أن ننتقل إلى الجانب التربوي العملي الآن؟ كيف يمكننا أن نربي أولادنا على ما يصلحهم دنيا ودين؟ لا سيما أنا أريد دائما أن أشير إلى هذه النقاط، لأنه نريد أن ننزل هذه المواضيع
2: على
1: الواقع وعمليا الآن،
2: يعني خاصة بعد التداخل الهواتف والتيك توك والإنستغرام والفيسبوك وما وكل أطفالنا كل واحد منهم يمسك هاتف في يده.
1: نعم
2: جميل،
1: هذا الأساس.
2: طيب
1: كيف يمكن أن نحميهم من هذه الأشياء؟
2: طيب
1: ثم في نفس الوقت لابد أن يعاصروا زمانه.
2: يا سيدي احنا لماذا ركزنا على مسألة المحبة؟ لماذا؟ لأنه نريد أن نشبع أبناءنا بقوة روحانية، بقوة المحبة التي أساسها الدين. لكن قبل أن تتكلم عن العوامل التي تأتيك من هنا ومن هناك، لابد أن يكون اللي تكلمنا عليه احنا اللي اسمه القدوة. أنت تريد من ابنك أن لا يمسك الهاتف، وأنت كل يوم الهاتف 5 ساعات في يدك. أنت لا تريد من ابنك، أنت تريد من ابنك أن لا يكثر التفرش في التلفاز، وأنت تبقى 10 ساعات أمام التلفاز. أنت تريد من ابنك أن يحفظ القرآن، تحمله إلى الكتاتيب، تحمله إلى كذا، تحمله إلى، تريد منه أن يحفظ، وفي عمر الصغر يحفظ، يمتثل للأمر، لكن مجرد أن يصير بالغا عاقلا عارفا بما يفعل مباشرة سيمتثل لما تفعله أنت. أنت ماذا تفعل؟ هل مسكت مصحفا لتقرأ القرآن؟ هو لا يراك تقرأ القرآن، كيف سيقرأ القرآن؟ هو لا يراك تمسك سبحة، هو لا يراك تحافظ على أساسيات الدين، النوافل والصلاة في وقتها والذهاب إلى المسجد وغير ذلك، كيف يمكنك أن تأمره ولم تفعل؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني هذا النهي والتقريع جاء من باب أولى أحن نمتثل إلى ذلك. إذن الأسرة الآمنة سبب كبير لماذا؟ لنشأة وتربية الأبناء. إذن يا سيد، احنا بدأنا الحلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تلد يوم تلد الأمة ربتها. سبب انتقال سبب كثرة العقوق، بداية نحتاج إلى تنشئة زوجين صالحين يمتثلان للأوامر، يحيان سنة النبي في بيوتهما، يحاولان أن يبتعد ما استطاع على الشواغل والمشاغل. الهاتف نحن نعاني منه في هذا الزمان، صار أساس عند كل إنسان، وهو من المخدرات المباحة. كل إنسان يتكلم عن المخدرات أنها غير ماذا؟ غير، هي حرام ومسكرة ومذهبة للعقل. أقول لك شيء، مخدرات صارت للإنسان، علقت عند الناس، ما من إنسان إلا وتجده مباشرة ينفح يحمل الهاتف، ثم بعد ذلك يخفيه، ثم بعد يحمل الهاتف، وإذا كان جالسا ولو مع الناس فكره كله مربوط بالهاتف، لا يقدر إلا بعد 10 دقائق 5 دقائق يحمله، يريد أن ينظر هل هناك شيء جديد. مرة يطلع مرة ينزل، مرة يطلع مرة ينزل، مرة يطلع مرة ينزل. لماذا؟ لأنه علقت الهواتف. وماذا يوجد في الهواتف؟ فيها كثير من الأمور الطيبة. كان شيخنا الشيخ محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله، احنا قرينا عليه في بيته، كان يقول على الوسائل هذه الجديدة، لأنه رأى في ذلك منفعة. لما أخذنا كتاب لسان العرب لنستخرج منه أسماء الله من لسان العرب، فقلنا له: يا سيدي انتظر قليلا. فتحنا الحاسوب استخرجنا أعطينا، قال: بهذه السرعة لو كانت هذه الوسائل في عصرنا لألفنا كتبا عديدة. يعني نظرة لها نظرة إيجابية، لا نقول أننا نتركها بالكلية، ولا نقول أننا ننطرح لها، وإنما لابد للوالدين من المراقبة، لأنه صار الجيل يربي فيه الوسائل الجديدة هذه، وصار له من يتكلم معه. إذا فتح التيك توك أو فتح الفيسبوك أو فتح الانستغرام، كل أسباب يتكلم فيها مع فلان مع فلان مع فلان. الغرب يا سيد الكريم جعلوا قوانين تحمي أطفالهم. في إنجلترا ليس للإنسان الحق أن يكون لأي طفل من الأطفال فيسبوك حتى يكون عمره 13 سنة. احنا تجد الطفل عندنا في المجتمع العربي عمره 4 سنوات، أمه تعطيه هكذا يلا يتفرج في اليوتيوب وما فيه من قصص الأطفال وغير ذلك. فماذا يطرأ عليه؟ الإشهارات وبعض المواقع الإباحية ربما، أو ربما والأم تجدها منشغلة والأطفال. ثم الطفل كان يتربى في اللعب في الأطفال الغميضة والألعاب اليدوية ويجري إلى غير ذلك، صار يقبع في مكان واحد يمسك الهاتف، فظهرت لنا أمراض جديدة في المجتمع. ما هي؟ مرض التوحد. أكثر الباحثين يقول لك أسبابه إما وهو في عمر صغير بقي متوجه إلى حالة واحدة، تلفاز أو هواتف يسميه هواتف ذكية، وجعلوا من مستعمليها بعيدين عن الذكاء، لأنه عولوا على ماذا؟ كان قديما رحم الله العلماء كان الذكاء والحنكة والفهم وقوة الحفظ. كان التلميذ الطالب الإمام الشافعي رحمه الله قال: كنت أضع يدي على الصفحة حتى لا أحفظها قبل الأخرى. قلوا من قوة الحافظة وصفاء الذاكرة، عندهم حافظة فوتوغرافية، مجرد مثل الصورة يراها مباشرة يحفظها. الزمان هذا صار الهاتف ذكي، والتلميذ الله أعلم كيف يكون.
1: يعني هل ممكن أن نجيب الأمة التي تقول هذا زمانهم، ماذا نفعل؟ هذا الوقت الذي هم نشأوا فيه هذه الأمور منتشرة، لا أستطيع أن أمنعهم فيه. هل نقول لها إذن وللأب
3: أن التوسط هي المراقبة؟
2: التوسط، ما معنى التوسط؟ أول شيء لابد من تحديد أعمار استعمال الهواتف. احنا نتكلم عن التربية، تحديد أعمار استعمال الهواتف. ليس للطفل الصغير أن يمسك هاتف بما فيه قبل البلوغ. ثم بعد البلوغ يؤطر، يعني لا بد لنا، فما في يوتيوب، فما حاجة اسمها يوتيوب للأطفال، جوجل للأطفال، كذا للأطفال مع المراقبة. ثم تطبيقات تجعلك للأب والأم تراقب الأبناء، إنه أي شيء لا يخالف يمكنك، لا، أو تكون عندك كل يوم تطلع على ماذا؟ على مع من يتكلم، على مع من يخاطب، ماذا قال له. تأتي بنت صغيرة عمرها 12 سنة يتكلم معها ولد في الفيسبوك وكذا، والله لقد أعجبتني وكذا وارتحت لك. بعد ذلك ما الذي يحدث في الواقع؟ الأشياء تكون تمر بالتدرج. إذن يا سيدي الكريم، المسؤولية كلها على الأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نسأل الله السلامة والعافية، نار المجتمعات، نار التي عندنا موجودة في هذا الزمان من الوسائل والأشياء إذن نحتاج إلى ماذا؟ تحمل المسؤولية ومعرفة أنها أمانة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فارتقب الساعة. إذا وسدت أمانة تربية الأطفال لغير المسؤولين اللي هم الأب والأم فارتقب الساعة اقتراف النتيجة. صلي على رسول الله.
1: صلي وسلم بارك عليه وعلى، جزاكم الله كل خير.
2: آمين.
1: شيخنا الكريم، هذا توضيح بين، وليس للآباء عذر بعد هذا التبيين وبعد هذا الطرح. نسأل الله أن يصلح أولادنا.
2: نعم.
1: وأولاد المسلمين.
2: أمين.
1: والحمد لله رب العالمين.
2: صلى الله لسيدنا محمد.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. التاسع: عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
0: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم

0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تدلوا تراسوا سهول أقدامي، يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. وجهت وجهي للذي فاضل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المرأة الطيبات لله. السلام عليكم. أنا من نظري.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نستعين، إياك نستغفر، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله على آله وأزواج ذريته، اللهم بارك على وأزواج ذريته على آله وأزواج ذريته، اللهم اغفر لي وغفر لهم وسلم وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن

الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذن ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة نعمة وتاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. أولى فقرات طبيب الدار، حوار مع طبيب، وضيف هذا الحوار الدكتور علي سعيد المخيني، اختصاصي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. أهلا وسهلا بك دكتور علي.
2: الله يعطيك العافية،
1: شرفت قناة حضرموت.
2: لنا شرف إن شاء الله.
1: حياك دكتور. موضوع هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عن الغدانيات أو ما يسمى بالناميات. نستطلع هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علي سعيد المخيني. دكتور علي، إذا ما عرفنا المرض أو هذا الداء أو ما يسمى بالغدانيات أو الناميات، اسم غريب قليل جدا على المشاهد، عرف لنا ومع الوصف فين يوجد
2: الغدانيات باللهجة العامية تقريبا. العامية يقول الغدانيات، وبالعربي الفصحى تقريبا كذا إذا صح التعبير تسمى الناميات. مثل ما هو في الكتب السورية وكذا أو بالمناهج العلمية السورية كوني تخرجت من سوريا. أما باللغة الإنجليزية تسمى أدينويد.
1: أدينويد.
2: نعم. تعريف الأدينويد طبعا هي مكون من مكونات حلقة يسمونها حلقة فالدير. هذه الحلقة تدخل في الجهاز المناعي.
1: جميل.
2: في المرحلة المبدئية للطفولة. يعني بداية العمر المبكر للطفولة. وكونها مكون مهم جدا من مكونات هذه الحلقة تأتي بعد اللوزتين الحنكيتين اللي هي ما تسمى اللوزات. فهذا عبارة عن لوزة أيضا وتسمى لوزة بلعومية.
1: نعم.
2: هي عبارة عن لوزة بلعومية كون وجودها بالبلعوم.
1: نعم.
2: فهي عبارة عن كتلة نسيجية أوكي موجودة بين سقف والجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، هناك وجودها.
1: جميل.
2: نعم. طبعا هي منذ الولادة تكون موجودة عند الأطفال، وإلى عمر 6 سنوات إلى 8 سنوات تبدأ تضمر على شوية شوية إلى أن يصل سن البلوغ تضمر تماما. ويذكر في الكتب أنه في عمر 20 يتوجب أنها ضمرت خالص تماما، يعني ما عاد لها وجود.
1: جميل جدا. دكتور، الأشهر عندنا هنا يقول لك لحميات، هل نفس الموضوع نفس المرض أم أن هناك فرق بين الناميات واللحميات؟
2: واجهنا الموضوع هذا كثيرا بالعيادات، خاصة عندما تشرح للمريض يعني الفرق بين اللحمية وبين النامية.
1: جميل.
2: نعم. فاللحمية هي بتكون في الأعمار المبكرة أو البالغة تقريبا، هي موجودة مع الولادة كذا كخلقة وكذا، لكن مشاكلها وظهورها كبروز وتؤدي إلى مشاكل أو أعراض داخل التجويف الأنفي في عمر بالغ، يعني راشد، في عمر الرشد، يعني 18 سنة وما فوق. الفرق بين النامية واللحمية إن النامية دائما في السن الكبير، والنامية موجودة في الأعمار الصغيرة مثل ما أسلفنا سابقا إلى السنة 6 أو 8 يجب أنها تضمر تماما، وفي حال عدم ضمورها بمعنى أنه هنالك مشاكل تتعلل ذلك.
1: جميل جدا. طيب دكتور علي، الأسباب لخصها لنا، هل هي أسباب وراثية أسباب مكتسبة؟
2: لا والله ما أعتقد أنه لها دخل في الوراثة نهائيا.
1: جميل.
2: هنالك 3 أسباب مهمة جدا. كون وجودها كونجينيتال يعني ولادي أو خلقي فبتلتهب هي، بحكم أن الطفل بيتناول البارد ما بارد وكذا، بحكم أن الطفل بيزوكم يتعرض للفيروس عدوى فيروسية فتلتهب، يعني التهاب فيزيولوجي يسموه.
1: نعم.
2: يسمى التهاب فيزيولوجي للنامية نفسها، تلتهب تحتقن تتضخم أكثر يصير فيها هايبرتروفيا كثير وكذا فبتعمل الأعراض. السبب الثاني اللي هم عندهم دائما التهاب في الطرق التنفسية العلوية، يعني الأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وتحديدا الليرجيك تحسسي. دي سبب من الأسباب اللي هي تساهم في التهاب اللوزتين.
1: نعم.
2: بالنسبة للأعراض، كون وجودها كما سلفنا يعني بين السقف والجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، بمعنى أن هي قريبة من الفتحتين الخلفيتين حق الأنف، ما يسمى المنعر باللغة العربية الفصحى، الفتحة الأمامية تسمى المنخر، أوكي، وذي تسمى المنعر.
1: يبدو أنت خرج روسيا،
2: خرج سوريا.
1: روسيا سوريا عفوا.
2: نعم.
1: الدراسة بالعربي تقريبا،
2: الدراسة بالعربي معرب المنهج، فهذا يسمى منعر.
1: استغربت تأتي بكلمات
2: كوانا باللاتيني كوانا.
1: نعم.
2: طيب. وقربها من نفير تسمى نفير أوستاش، اللي هي قناة أوستاكيوس الموجودة بين الأذن الوسطى وبين الفتحة الخلفية للأنف، لأنها موجودة هناك.
1: لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثلا؟
2: ألا، نشوفها بالإشعة بالإكسري،
1: بالإشعة
2: مشخصة نحن طبعا إلى جانب الأعراض الموجودة، نطلب دائما الإشعة السينية وتشوفها
1: كوسيلة مساعدة للتشخيص أو ماركتين.
2: للتشخيص فعلا. تشوفها إذا كان والله سادة كومبليتلي كذا تكون يعني، أو أنها جزئي بارشيال، ومن هناك تبدأ بالطريقة.
1: هذه هي أهم الأعراض التي تتبقى.
2: أهم الأعراض اللي بتسببها تعمل سيلان أنفي أو يسمى نجيج أنفي، رينورية متواصل كذا، تعمل انسداد على الأنف، الطفل دائما يتكلم كأنه يتكلم من خشمة هيبة نازل ثم أو يعني يتغير صوت الطفل كأنه يتكلم من الأنف. هذه من ضمن الأعراض. من ضمن الأعراض الموضعية واللي دائما نصادفها بالعيادات التهاب أذن وسطى. نحن قبل شوية ذكرنا أنه والله هي موجودة على النفير.
1: النفير نعم. قرب من قناة.
2: أيوه، قربها من النفير والالتهاب ينتشر داخل هذا النفير، إذن يسبب التهاب أذن وسطى حاد.
1: وليس مزمن.
2: أكيوت سيكوريتي.
1: طيب دكتور علي، طرق التشخيص تطرقت لها، هل هناك طرق تشخيص أخرى؟ والله غير الأشعة والفحص
2: عرضيا سريريا هذه الوسيلة،
1: مناظير أو شيء؟
2: ما أعتقد هذا كلام، ما قد أنا جربنا موضوع المناظير في هذا الموضوع نهائي. نشخصها بحالتين. أيوة. سريريا اللي هي الأعراض الموجودة، أو يعني عن طريق الأشعة السينية.
1: إذا شخصنا المريض أنه مصاب بهذه الناميات والودانيات، بعد التشخيص طبيب الأذنية كيف يتدخل؟ هل يتدخل أولا علاجيا ثم جراحيا، أم يتم التدخل مع بعض، أو فقط جراحة؟
2: إذا كانت الحالة بالنسبة للطبيب زيارة أولى أو يعني كسيرة مرضية أول مرة يجيك هذا المريض،
1: نعم،
2: يفضل دائما أنك أنت تبدأ بالمعالجة الدوائية.
1: جميل.
2: وتستمر هذه المعالجة الدوائية إلى حد شهر ونصف، على فترة أسبوعين، نقسم الفترة أسبوعين أسبوعين أسبوعين.
1: جميل.
2: 73% في مجال أنه الله يحصل امتصاص لهن وتخف الأعراض وتنهيك عن التدخل الجراحي.
1: نعم.
2: فيما في ذلك التدخل الجراحي، من ضمن العلاجات اللي نستخدمها كمعالجة دوائية طبعا يصير في احتقانات على الأنف، إذا أنت محتاج إلى أنتي كونجيستيف اللي هي مضاد احتقان،
1: يعني الاحتقان للأنف نتيجة
2: نتيجة الانسداد الخلفي اللي بيصير فيها، هي سادة على الفتحة
1: يعني
2: الخلفية.
1: هذا علاج آخر بسبب الناميات.
2: نعم، بسبب الناميات. ثانيا إذا كان الوضع تحسسي، أوكي، كيف بتكتشف أنه تحسسي؟ تلاقي الطفل دائما والله يده في خشمه ويحك بشكل متواصل جدا. في أعراض على فكرة مهمة جدا جدا جدا للطبيب، أول ما يشوف الطفل يكتشف أوتوماتيكيا أنه عنده ناميات. إيه، مثل إيش؟ بروز الفك العلوي من الطفل، تلاحظ أسنانه اللي قدام كذا بارزات، يعني ما يقدر يضم أسنانه على بعض،
1: يخرجها كاملة.
2: دي واحدة. ثانيا شوف فيه كمان بحكم بروز هذه الأسنان حق الفك العلوي امتداد الشفة العلوية، شوفها بارزة لقدام. ثالثا تشوف الحنك العلوي يعني عامل على شكل كهف أو في حفرة كذا يعني موجودة لفوق على الحنك صلب.
1: جميل.
2: هذه أول ما تشوفها على طول.
1: طيب هذه التي يراها الطبيب
2: في
1: يعني
2: في ظهر الأنف، تشوف ظهر الأنف حق الطفل والله واسع كذا في توسع، أو يسمى جسر الأنف.
1: لكن مثلا واحد في البيت عنده طفل كيف يعني هذه الأشياء؟
2: أول ما يشوف أنه هنالك نجيج من الأنف متواصل، تمام،
1: سيلان يعني.
2: أي سيلان طبعا، تمام، بدون رائحة كريهة على فكرة عشان نفرق، لأن السيلان المترافق مع رائحة كريهة معناها في فورين بادي، في جسم أجنبي داخل،
1: في جسم غير يعني.
2: أما إذا كان لا والله بدون رائحة يعني المشكلة مشكلة الناميات. ده واحد. ثانيا هو ما يلاحظ صوت الطفل بيتكلم معهم كذا ويحاوره كأنه يتكلم من
1: الأنف، نسميها خنة.
2: خنة. نعم، خنة في الصوت. خنة في الصوت. دي من ضمن الحاجات اللي ينتبه لها الاب او الام على طفلها داخل البيت وتعرف انه في مشاكل من هذا.
1: اذا لم تعالج
2: لابد من زياره الطبيب.
1: اذا لم تعالج دكتور علي هل هناك مضاعفات خطيره؟
2: والله كمضاعفات خطيره لا لن تذكر هنالك مضاعفات خطيره، لكن ممكن تاثر على النضج عند الطفل. الطفل يحس حاله انه والله نوع من التشوه مثل ما
1: في طريقه كلامه مع اصحابه
2: طريقه الكلام وعلى فكره حتى السمع
1: يتاثر.
2: نعم تعمل هيرنجلو يعني الهيرنجلوس كوندكتيف يعني نوك سمع توصيلي. تعمل نوك سمع توصيلي تحسه دائما ما بيسمع، خاصه لو قف الطفل كذا يطربون له تعال تعال ابدا
1: ما يسمع.
2: وطبعا الاهل يفهمونه كانه يطنش الموضوع ده لكنه لا موجود في سبب يخليه كذا.
1: صحيح
2: تلاقيه دائما مشاغب.
1: ليش
2: الطفل المصاب بالنميه
1: كيف الرابط يعني انه مشاغب حركي دائما؟
2: ايوه حركي
1: السبب يعني
2: السبب وجودهم
1: وجودهم
2: حركي وبهلواني وكذا. نعم ياثر حتى في عمليه استيعاب الفهم ياثر في الفهم.
1: جميل جدا.
2: نعم
1: طيب دكتور ممكن تحدثنا عن طرق وقاية أو مثلا نصائح عامة لطفل عنده ناميات أو لأهالي مثلا على وشك اكتشاف هذه الناميات أو اكتشفوا في ابنهم هذه الناميات تطمنهم يعني أن الموضوع سهل جدا وعلاجه أبسط؟
2: صحيح بنصح بحاجتين، ما دام أنه السبب 50% فيروس اللي هو عبر الزكام وال 50% ثانية عبر البكتيريا. تمام ما بيخلون دائما الطفل يكون على تماس مباشر مع البارد. موضوع البارد ذا على الطفل بشكل مفرط،
1: المثلجات الاسكرين.
2: أيوة الماء البارد مو جميل ولا ينصح فيه اصلا.
1: جميل.
2: نعم انت بتعرف انه الصينيين
1: ايوه
2: الصينيين مستحيل جدا يشرب مويه بارده. ما في صيني يشرب مويه بارده،
1: كل الشعب الصيني.
2: الشعب الصيني بكمله
1: ما شاء الله.
2: وهذا في معتقداتهم ومذكور في مناهجهم. يشرب عصير ايوه ايه بارد ما هي مشكله،
1: غاز بارد،
2: لكن المية البارده لا. اكتشفوا ليش؟ لانه المية البارده مثل بقدر ما انت تكثر منها تعمل سرطانات كثير.
1: سرطانات
2: ممكن هم كذا في منهجهم في
1: اعتقاد. بس بيزعل عليك المشاهد يعني الجو حار والدنيا حما
2: والصيف. والله احنا يهمنا صحة هذا المشاهد وانا اتمنى ان شاء الله تعالى ان كل ما
1: نقوله نص بارد ونص حار عشان ما يزعل.
2: دافي ما عليه اعطوا دافي.
1: كلمة أخيرة دكتور في نهاية
2: اللقاء. كلمة أخيرة شكرا طاقم هذه البرنامج طبيب الدار في قناتكم المفضلة والغالية جدا على قلبي أنا على فكرة قناة حضرموت متابع هوايد.
1: أنت من أبناء سقطرة دكتور
2: كثير.
1: صح؟
2: نعم أنا من أبناء سقطرة.
1: كيف
2: ولكن الحمد لله
1: كيف سقطرة جميلة هذه الأيام؟
2: سقطرة قالوا لي فيها أمطار والحمد لله جميلة جدا.
1: شرفتنا يعني.
2: لكني دائما أبحث عن العلم، أبحث عن الأبديت، أبحث عن الاستفادة.
1: جميل.
2: في كل المجالات صحيح، مرينا على إدارة، مرينا على أمور فنية. في الإنسان لابد أنه
1: يتطور
2: من يتطور.
1: جميل.
2: وما بيتطور إلا بالخروج، لازم يخرج، لازم يلتقي مع ناس آخرين، يشوف عقول أخرى، يستفيد.
1: صحيح.
2: يستفيد. ودائما دائما ينصح أن يكون هذا الإنسان في موضع المستمع وليس المتكلم.
1: متكلم. جميل.
2: نعم
1: شرفتنا يا دكتور. شكرا
2: لي. شرف كثير جدا وممنون لكم ومشكور على دعوتكم.
1: شكرا لك.
2: ونتمنى إن شاء الله أن تتكرر هذه الدعوات وأن يستفيد المشاهد، لأن المشاهد ما بيفهم الكلام العلمي ده.
1: طيب مثل ما أمام المشاهد الآن توعدنا بحلقة ثانية عن
2: بإذن
1: موضوع
2: الله تعالى. بإذن الله.
1: خلاص وعد يعني.
2: بإذن الله.
1: خلاص
2: بإذن الله. الله رز العافية وطال في أعمارنا إن شاء الله حاضرين.
1: شكرا. شكرا للدكتور علي سعيد المخيني اختصاصي جراحة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة ابن مدينة سقطرة الذي شرفنا على قناة حضرموت الفضائية في برنامج طبيب الدار. طبيب الدار لا زال معكم، نلتقيكم بعد فاصل وفقرة جديد الطب.

0: في جديد الطب نتحدث عن دراسة أكدت أن للإسبرين دورا في الوقاية من سرطان البروستات. الدراسة التي أجريت في أمريكا تحديدا تتبع الصحة العامة في بوسطن قالت: الرجال الذين يتناولون الإسبرين بشكل منتظم يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستات مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون جرعات من الإسبرين. المعروف أن للإسبرين دور مهم في تخفيض الحرارة والألام، وكذلك يقال الوقاية من بعض الجلطات وأمراض القلب. وصلنا إلى ختام جديد الطب، نلقاكم في فضفضة طبية. في فضفضتنا الطبية نتحدث عن خافضات الحرارة، نتحدث بالتحديد عن الباراسيتامول وأيضا الإسبرين. عزيزي المتابع، كثرة استخدام مخفضات الحرارة والباراسيتامول قد تؤثر على الكبد في المستقبل البعيد أو حتى القريب، فلأن الأدوية تتم عملية امتصاصها وكذلك تكوينها في الكبد، فبالتالي الكبد هو العضو الذي يتأثر بكثرة تناول مثل هذه الأدوية. انتهينا من طبيب الدار، لا نقول وداعا ولكن نقول نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا قضايا، من برنامجنا نبض الشباب. موضوع الحلقة يتحدث عن نماذج شبابية من حياة الصحابة، مع ضيف الحلقة الأستاذ الداعية منير بن سالم بن سعد بازهير، من مواليد بلدة عندل مديرية حريضة سنة 1979 للميلاد من شهر 12، خريج دار المصطفى للدراسات الإسلامية الدفعة الثالثة، بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب جامعة صنعاء، باحث له الكثير من الأبحاث العلمية المطبوعة، طالب في مساق الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بجامعة القرآن الكريم والعلوم التطبيقية بولاية الجزيرة بالسودان. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكر لكم هذه الاستضافة في هذا الموضوع المهم جدا المرتبط بالشباب وعلاقة الشباب بصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراز مناحي القدوة المشتركة بين شباب الصحابة وشباب اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم، نورتونا.
2: الله يبارك فيكم
1: أستاذنا الفاضل. الشباب هو القوة الروحية والقوة البدنية، وهو فترة القدرة على إنجاز المهام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. ماذا تعني لنا هذه العبارة اليوم، خصوصا نحن الشباب؟
2: الشباب مثل ما تفضلتم هم قلب الأمة النابض ومصدر الإلهام ومصدر الهمة، التي إذا رشدت ووجهت الوجهة الصحيحة أثمرت ثمارا طيبة في الواقع وفي المجتمع. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، من خلال قوله نصرت بالشباب أراد أن يظهر وأن يبرز لهم مجهودهم الذي تميزوا به وشاركوه إياه عليه الصلاة والسلام، فقال نصرت بالشباب، مبرزا لدور الشباب في نصرة الدعوة، سواء كان في المرحلة المكية أو في المرحلة المدنية.

0: أنتم العقول الواعية والواعدة التي تتسلم مفاتيح الهداية وتشيعها وتذيعها في الآفاق. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذه الهمة، عن هذا الصفاء، عن هذا الفكر المربوط بحسن المقاصد، نصرت بالشباب. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول أن التصلب في المفاهيم والانشداد إلى الموروث السلبي عن الأقدمين يكون في الشيوخ وفي كبار السن، أما الشباب فهم يقيسون الأمور ويقيسون المفاهيم بالبراهين وبالمسلمات وبالحقائق التي يصل إليها الإنسان بالصفاء وبالمنطق. وبهذا نصر صلى الله عليه وسلم بهذه النوعية من الشباب، فقال صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نصر من بعض الشيوخ، ولكن أراد أن يوضح وأن يرسل رسالة أن الدور الأكبر في حماية الدين عقيدة وشريعة ودعوة وبلاغا وذبا هو كان للشباب. فأناط الأمور صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب المخلصين الذين لم ينحبسوا في معتقدات الماضي السلبية الخاطئة، وإنما نظروا في الأمر وفقا وما أراد الله، وفقا وما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأوه نعم الدين الذي ينبغي أن يعتنقوه ونعم الدين الذي ينبغي أن يذبوا عنه، فهبوا أجمعين ناصرين للنبي الهادي الأمين، فلم ينساهم بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم مخلدا لهم هذه البصمات وهذه الجهود، فقال نصرت بالشباب.
1: نعم أستاذ، سيدي الكريم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم الشباب، حتى أصبح منهم أكثر رواية الحديث مثل سيدنا أبو هريرة وغيره. لا شك أستاذ الكريم، ممكن تعطينا إجابة مختصرة عن هذا السؤال، كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتوى رغبات الشباب واحتواهم كلهم أجمعين؟
0: الشباب ارتبطوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بدايات المرحلة، حينما خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الغار، من غار حراء، كان الشباب يحيطون به في المجتمع المكي، فكان من أوائل من أحاط به مثلا سيدنا أبو بكر،
1: نعم،
0: رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن أوائل من ارتبط به سيدنا علي وسيدنا زيد بن حارثة وسيدنا بلال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الكوكبة من الشباب لهم في عالم العلاقات أصدقاء وأصحاب ومحيط، فمحيط سيدنا أبو بكر اجتهد فيه حتى أسلم بإسلامه عدد كبير ممن في دائرته، ممن يتصل به وممن يتأثر به في محيطه، محيط أبناء قريش، محيط الأغنياء والأثرياء، لأنه مارس التجارة شابا، فتأثر به مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تأثر بعد ذلك مثل سيدنا عثمان بن عفان. فترى النتيجة في محيط سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه مختلفة عن النتيجة التي في محيط سيدنا بلال. سيدنا بلال أثر في محيط الموالي والمضطهدين، فأسلمت مثل زنيرة الرومية وهي من الموالي وهي من الشباب، وأسلم مثل سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أسلم والده، ثم أسلمت أمه سمية بسبب هذا له التأثير، ونفس هذا التأثير امتد في زاوية سيدنا زيد بن ثابت. وكلما اتسع إسلام الشباب اتسع التأثير في الدوائر

0: المتصلة به. الذي ينبغي أن نتنبه له في قضية إسلام الصحابة من الشباب أنه ليس كل شباب الصحابة مكيين مثلا، وليس كل شباب الصحابة مدنيين ومن من الأنصار، ولا بد أن نحيط بالبيئة. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وافد، عبد الرحمن بن صخر الدوسي وافد من اليمن إلى إلى المدينة المنورة، كانت وفادته في سنة 7 في ما بعد خيبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الفائدة أنه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ثمرة دعوة شابة أيضا. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى موسم الحج وهو في سن الشباب وتأثر بالإسلام وأسلم، وأثر بعد ذلك في محيطه وفي قومه وفي بيئته. فنجد أن يعني إسلام الشباب وازدحام الشباب حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة أثر الشباب في الشباب. وهذا يقدم رسالة مهمة جدا، أن الغالب أن الشباب يؤثرون في بني جنسهم، يؤثرون في بني في بني جنسهم. فباستقامة الشباب وبصلاح الشباب يصلح الشباب، وبحسن تواصل وتناغم الشباب فيما بينهم البين ينتشر الخير الكثير في الأمة. فكأن الشباب هم نبض الأمة، فإذا صلح الشباب صلحت الأمم. نعم. وإذا استقام الشباب استقامت المجتمعات، لأنهم هم الرمز للحيوية، الرمز للحركة، الرمز للنشاط. فإذا أردت أن تعرف هل أمة من الأمم هي أقرب إلى الاعتلاء والسؤدد والمجد، انظر كيف طموح شبابها، انظر كيف ميولات الشباب. ولذلك كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم كان على الشباب، هو يجتهد على الكل، ولكن له صلى الله عليه وسلم بالتأمل في سياقات السنة له اعتناء خاص بسن الشباب.
1: نعم أستاذ، لا شك أستاذ الكريم أن هناك اختلاف واضح بين حياة الشباب والصحابة وبين حياة شبابنا اليوم.
0: نعم.
1: ممكن توضح لنا مقارنة عامة من خلال تلك الحياتين؟
0: نعم، نستطيع أن نقول أن الشباب أستاذي الكريم في عهد الصحابة وفي زماننا يتفقون في أشياء مشتركة ويختلفون ويتباينون في أشياء أخرى، فهناك مساحة اتفاق. فمثلا الغرائز التي ركبت في شباب الصحابة هي نفس الغرائز المركبة في أي شاب يأتي في أي زمان.
1: فعلا.
0: الرغبات الطموح هو متقارب إلى نوعنه إلى حد قريب وإلى حد بعيد متقارب. فمثلا الشاب يطمح في الزواج والذرية والولد، هو نفس الطموح موجود عند الصحابة.
1: نعم.
0: الشاب يطمح في التملك ورغد العيش، هذا موجود عند الصحابة، لكن التباين يأتي في مستجدات العصر. أنواع الشهوات التي تحيط بالشباب اليوم وأنواع الشهوات التي تحيط بالشباب في ذاكم الزمان، هنا يأتي تباين. الانفتاح الموجود على مصراعيه في الزمان الحالي يختلف عن النظم التي كانت في عهد الشباب في تلك الفترات وتلك الأزمنة. فمثلا الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى الشباب يتوجون إلى النكاح، وهذا أمر غريزي في الإنسان، فبين أن هذا الأمر حله ليس في الزنا وليس في الفاحشة وليس في الارتباط بالمرأة من طريق ليس صحيح، وإنما قانونه يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، خطاب للشباب
1: عام
0: للشباب، لأن غالبا التوقان يكون في الشباب أكثر من غيرهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فبين لهم المسلك الصحيح لكبت الشهوة وهو الزواج، وربطها بالاستطاعة، سواء كانت الاستطاعة المالية أو الاستطاعة الجسدية. فإذا أحرز الاستطاعة المالية وأحرز الاستطاعة الجسدية يتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أي الزواج أغض للبصر الذي يتعب الشاب، سواء كان في عهد الصحابة في زماننا، البصر النظر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن البصر والفرج شهوات مزلزلة للإنسان، سواء كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو في زماننا، سدها يكون بالنكاح الايه بالنكاح الصحيح. ومن لم يستطع، ما استطاع،
1: هنا جاء دور البقية،
0: الشهوة موجودة، الغليان موجود، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. الصوم هنا يأخذ معاني عديدة. فعليه بالصوم التقليل من الطعام والشراب الذي تتفجر بسببه الشهوة، فعليه بالصوم في جوارحه يصوم عن كل ما يثير الشهوة من المرئيات، في سمعه يبتعد عن كل ما يهيج الشهوة من الايه
1: سمعيات.
0: من السمعيات. في مجالسته حينما يجالس يبتعد عن كل ما يثير ويهيج الشهوة. الشهوة موجودة مستقرة في ذات كل شاب في عهد النبي وفي عهدنا، يبتعد كل المهيجات. فعليه بالصوم، يصوم عن الكلام المهيج، عن السماع المهيج، عن النظر المهيج، عن الطعام له المهيج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. الصوم له وقاية، سواء كان الصوم بالمفهوم الأول اللي هو الامتناع عن الطعام له والشراب من طلوع الفجر إلى غروب له الشمس، أو الصوم بمعنى تقليل الطعام المهيج للشهوة ولا مخرج لها بنكاح صحيح، والمنظور المهيج له للشهوة، والمسموع المهيج للشهوة. ففي هذا الحد عندما نقارن بين الشباب، نفس النصيحة النبوية هي للشاب في عهده صلى الله عليه وسلم وللشاب في زماننا هذا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للشباب بالتقوى تستطيعون أن تنتصرون على الشهوات. التقوى هي بوابة النصر على الشهوات المختلفة. يبقى أمر المستجدات، يبقى أمر المتغيرات. المستجدات والمتغيرات، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الشاب المعاصر والشاب الذي في هذه الفترة الراهنة أبوابا للوقاية منها، وأبوابا إذا هو اتصف بها سدت عنه هذه الفتن. مثلا على سبيل المثال الاستقامة على الصلاة، صلاة الفرائض وصلاة النوافل، هذا له أثر في حفظ الشاب من المعاصي ومن الذنوب. فالمولى سبحانه وتعالى أخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك الشاب إذا قال عاد الصحابة ما في الفتن، استقم على الصلاة والشارع والحق سبحانه وتعالى، ضمن لك عصمة وحفظا من الذنوب. ولكن استقم على الصلاة بوضوئها الصحيح، بخشوعها، بحضورها، يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. الدعاء، أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنك الحب للشهوات والحب للأشياء التي ممكن أن تؤديك إلى الزلة. تلتجئ إلى الله، فالدعاء مخ العبادة. وفي حديث الدعاء هو له هو العبادة. قراءة له القرآن حصن حصين يطهر الإنسان ويهبه مناعة ضد الانزلاق في المعاصي وضد الانزلاق في الشهوات. أختم بمثال هنا في أن الشباب هم معترك الوقوع في مطاردة بعض الشهوات. في عهده صلى الله عليه وسلم جاء في مسند إمام أحمد بإسناد صحيح أنه جاءه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه مع بعض الصحابة شاب، وقال يا رسول الله أحبك وأحب له الإسلام ولكني أقع في الزنا، فهل تأذن لي في الزنا؟ مشكلة. ولكن هنا أمر مهم جدا، أنه وجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قريب منه، فبالتالي ذهب إليه ولم يجد غضاضة في أن يطرح ما به من علة وما به من مرض على الطبيب المداوي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قريب من الكل، وكان يهذب الكل، وكان يرحم الكل، وكان يرأف بالكل، فجاء ليتعالج. فلما سمعوا الصحابة الشاب يقول فأذن لي بالزنا، هموا أن يخرجوه من مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه. فقال أدنوا مني. قوله صلى الله عليه وسلم أدنوا مني هذا في حد ذاته علاج.
1: صحيح فعلا،
0: أنه قال أدنوا مني قربه، أي أنت لازلت تحمل بذور للخيرات، وهذا أمر عارض، أنت جئت إلى الطبيب كي يعالجك. فإذا جاءك من يشكي من مثل هذه الأشياء لا تطرده، لأنه جاء ليتعالج ويظن فيك أنك طبيب.
1: صحيح. معك العلاج
0: وعندك العلاج. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو الطبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الأمراض التي تلم بالشباب في عصره وفي زمانه، ووضع علاج لكل الشباب في الأزمنة الآتية والأزمنة المستقبلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني، فلما دنا منه رأى أن هذا الشاب يتكون من شيئين، من عقل وعاطفة، من عقل وعاطفة. فالعاطفة احتواها صلى الله عليه وسلم بالحنان، قربه منه وجعله في شعور أنك لازلت بخير وأنك تصلح لمجالستي، فغمره بالحنان والرأفة والمحبة، وعدم له عدم التحسيس أنه بعدم إشعاره وأنه غير مرغوب فيه. فهذا علاج عاطفي احتوى عاطفيا. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر، المكون الأول في الإنسان عاطفة، المكون الثاني في الإنسان عقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا لعقله بحجة عقلية منطقية واضحة، أترضى الزنا في أمك؟ قال لا. انظر العاطفة، لأن النبي تعامل معه بجمال وبلطف وبحنان. قال لا، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. إذن هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانه للحب لرسول الله هو إعلان لحب الدين. فالشباب متمكن فيهم حب الدين، ولكن ما يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الشهوات الطارئة. قال أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال في الحديث ثم ذكر العمة والخالة وهو يقول لا، فداك أبي وأمي. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصل إلى النتيجة المنطقية العقلية التي لا يختلف عليها اثنان. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. لأمهم ولا لخالاتهم. الآن انقشع عن عقلية هذا الشاب أن هذا الأمر جائز، لا الآن انقشع عنه الجواز أن هذا أمر غير جائز، حتى أنا لا أرضاه لقرابتي ولأهلي ومن يحيط بي، فكيف أرضى بهذا الأمر لغيري؟ فتيقن من تلك اللحظة، من تلك الساعة، بهذا المنطق أن هذا أمر لا يجوز بقناعة. قال لا، أيرضونه الناس لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالاتهم؟ قال لا، فداك أبي وأمي. فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للغير. فكأنه صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له إذا أردت أن تعيش سليما من الأذى في أسرتك، في عشيرتك، في مجتمعك، فنفس الشعور ينبغي أن تحبه للآخرين. فوسع مفهوم حب الخير للآخرين في ذات الشاب وعمقه ورسخه، وهذا إقناع عقلي منطقي منه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم للجانب العاطفي والجانب الوجداني والجانب ما يسمى الروحاني، فوضع يده صلى الله عليه وسلم الشريفة على صدره، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ثم رفع يده فقال الشاب: والله ما رفع يده من على قلبي إلا وأبغض شيء إلي الزنا. فكان علاج مستوعب، والحديث أبرز مشكلة يعاني منها الشباب في عصره صلى الله عليه وسلم، وهي نفس المشكلة التي تأتي عند الشباب، وقد احتواها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نواحي ثلاث. الناحية الأولى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فينبغي للآباء أن يسارعون بتهيئة أمور الزواج لأبنائهم، ينبغي للأغنياء أن يساعدوا الشباب على الزواج كي يتخلصوا من أبواب هذه الفتن. الأمر الثاني أنه الوقوع في الفاحشة لابد أن يكون مع طرف آخر، فكما لا ترضى التضمخ بالفاحشة لابنتك، لأمك، لأختك، لعمتك، فلا ترضاه للآخرين. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمر الأخير، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم بالمعاني التي ذكرناها سلفا: الصوم عن الطعام والشراب، صوم العين عن النظر الحرام، صوم السمع عن السماع للكلام المهيج للشهوة، الصوم عن مجالسة كل ما يمكن أن يؤدي بالإنسان إلى سبيل الهلاك وسبيل الانزلاق في هذه المهاوي. فهذا نموذج، والنماذج كثر في تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الشباب.
1: أستاذ الكريم، لا شك أن الوقت يداهمنا، لكن معنا آخر سؤال، وهو: كيف وظف النبي صلى الله عليه وسلم طاقات الشباب؟ ممكن تذكر لنا نماذج من الشباب الذين وظف النبي صلى الله عليه وسلم طاقاتهم وخدموا بها الإسلام؟
0: الله يبارك فيكم. طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم في من يكتنفونه من أنواع الشباب نظرة النبي الواسعة، والتي ينبغي أن يكون عليها الوراث من المعلمين ومن الأتباع، فوجد أن ميولات الصحابة واستعدادات الصحابة من الشباب تختلف. فمنهم من يميل إلى التجارة، فوجهه صلى الله عليه وسلم إلى التجارة، ووجه فيه هذا الأمر الذي هو يرغب فيه والمهارة التي يتقنها في نفس المجال الذي هو يميل إليه، مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مثل سيدنا عثمان بن عفان، مثل سيدنا أبو بكر، كانوا هؤلاء من أرباب له التجارة، مثل سيدنا سعد بن عبادة، كانت له جفنة يحملها ستة من الصحابة تكفي لإطعام 80 نفر 80 نفر يؤتى بها إلى بيوت رسول الله كل ليلة، ليلة خبز مثرود بلبن، وليلة خبز مثرود بسمن، وليلة خبز مثرود بشيء آخر، فكان يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأضيافه، وهو من التجار. سيدنا قيس بن سعد بن عبادة كان من التجار، فوظفهم في هذا ليش الجانب، حتى جوانب العلم وظف سيدنا أنس في جانب العلم، فكان من كبار رواة العلم ورواة الحديث ومن المكثرين. وظف السيدة عائشة وهي من الشباب أيضا في حفظ العلم، فكانت من المكثرات في الرواية. وظف ابن عباس في حفظ العلم، وظف سيدنا زيد بن ثابت في حفظ العلم، والعلم هذا نفسه أقسام، فوظف سيدنا ابن عباس غالبا في التفسير، صحيح هو إمام جامع ولكنه في التفسير متميز، ووظف سيدنا زيد بن ثابت في علم الفرائض، فقال أفرضكم زيد، صحيح هو ملم بالجوانب الأخرى من العلم ولكنه مؤهل في علم المواريث بشكل يفوق تلك العلوم. ووظف سيدنا معاذ بن جبل في المسائل المستجدة، أرسله إلى اليمن وقال له بما تحكم فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، ضيق عليه أمر الاختبار الشفهي ليرى مدى ما وصل إليه من استيعاب لقواعد الشرع، قال أجتهد رأيي ولا آل، فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله، فأرسله إلى اليمن، فكان الغاية في حل المستجدات وحل المسائل الجديدة التي أشار إليها بقوله أجتهد فيها رأيي ولا آل، أي ولا أقصر، متبعا مقاصد الكتاب، متبعا مقاصد السنة، وفيه الاستيعاب للمستجدات، وهذا نوع آخر من إعداد العلماء، وأعطاه شهادة قال له فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال وله والحرام معاذ بن جبل. سيدنا خالد الوليد شاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه تخصص آخر ومهارة أخرى، وهو التكتيك الحربي والقدرة على القتال، فزج به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحسن وفيما يتقن، حتى في التخصصات التي تتصل بالصوتيات. لما جاء الصحابي الذي رأى رؤيا الأذان وشرح الأذان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال علمه لبلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف التخصصات ويعرف المهارات، فيعطي كل شاب ما يحسن ويعطي كل شاب ما يتقن، حتى في مجال البناء صلى الله عليه وسلم يعطي البناء إلى من يحسنه، حتى في مجال الطب يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الطب إلى من يحسن هذا له، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤسس أمة متكاملة من الشباب، من يحسن العلوم الشرعية، منهم من يحسن العلوم الحربية، منهم من يحسن العلوم المتصلة بالتجارة، منهم من يحسن العلوم المتصلة بالأرض والزراعة، حتى الخرص وهو تقدير ثمار النخيل كان يخصص به صحابة معينين، فهذا كله يحمل إشارات إلى أن من حوالينا من الشباب يحملون طاقات كبرى ويعني همم متنوعة، فعلى المتصل بهم والمحيط بهم أن يحسن توظيف هذه المهارات في خدمة الإسلام. والحمد لله شبابنا في حضرموت فيهم الخير الكبير والكثير، يحتاجون فقط حسن مجالسة وحسن مسايرة وحسن تعليم وحسن صقل، وقد قال القائل ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك آية في النابغين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وشبابنا خير خلف لخير سلف، وأن يخرج من شبابنا وليس ذلك على الله بعزيز. فنحن نسأل كريم من يعيدون لهذا الإسلام مجده ورونقه وخيره وسؤدده ومجده في الآفاق.
1: نعم، جزاكم الله خيرا أستاذ الكريم على ما أفدتم. باسمكم جميعا مستمعين الكرام أشكر أستاذنا الكريم على ما أفاد وأجاد. وأنتم إخوتي، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن أشكر لكم تلك المتابعة، سائلا الله تعالى أن تكونوا دائما في خير وأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألت عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند 1:30 ظهراً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، أنت أهل للحمد وأنت أهل للثناء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحمد لله الذي وفقنا وإياكم وأجلسنا في هذه الجلسة لنعرف معاني كلامه، فالله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي: حسبك. قال: فنظرت إلى وجه رسول الله وإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة من الليالي ومعه بعض الصحابة، فسمع القرآن بصوت أبو موسى الأشعري في بيته وهو يقرأ القرآن، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القراءة وبهذا الترتيل، فوقف يستمع صلى الله عليه وسلم إلى تلاوة أبو موسى الأشعري. فلما أكمل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح قال له: يا أبا موسى. قال: لبيك يا رسول الله. قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال: والله يا رسول الله، لو كنت أعلم إنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، برتل لك ترتيل أعظم من ما سمعته يا رسول الله. ونحن في هذه الأيام، أيام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم أيضا الثبات وثبات الأنبياء. الثبات هذا هو على قدر الإيمان، كلما زاد الإيمان زاد الثبات والثقة بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل في الغار ومعه أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق يبكي، فيقول له الرسول: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهما تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما يا أبا بكر، والذي نفس محمدا بيده، لو دخلوا علينا من هذا الفج لفتح الله لنا بابا في هذا الجبل. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. موسى لما تبع فرعون وأمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إما الغرق إما القتل. فقال لهم: كلا إن معي ربي سيهدين، أنا مع رب العزة وثقته بالله قوية. فقال: كلا، وإن رأيتم الأسباب الظاهرة يعني خلف ما أردنا، إلا إن لله قدرة تفعل المستحيل، كلا إن معي ربي سيهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرق بين موسى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الثبات، إن موسى قال كلا إن معي ربي، معي أنتم ضعاف الإيمان، لكن الرسول قال لأبا بكر الصديق إن الله معي، لا إن الله معنا أنا وأنت، لأن أبا بكر الصديق كان على درجة كبيرة من الإيمان، فلذلك قال كلا إن الله، وقال له إن الله معنا. الرسول يقول إن الله معنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الثبات، حتى لما خرجوا من الغار وهم يمشون في طريق الساحل في الطريق البعيدة، كان الصديق يمشي مرة أمام الرسول، ومرة خلف الرسول، ومرة عن يمين الرسول، ومرة عن شمال الرسول، مضطرب. فقال له الرسول ما لك؟ قال يا رسول الله تذكر الطلب، وأتذكر الرصد، وأتذكر لا يكون هنا وهناك من يؤذيك. فلما جاء سراقة بن مالك، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، ثابت ماشي في طريقه، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان موظف مع رب العزة، وثقته بالله قوية، فلم يلتفت إلى المخلوقات كلها، لأن معه رب البرية، فلم يلتفت. إنما سراقة بن مالك لما قرب، والرسول أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله أدركنا الطلب، أدركونا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثابت يقرأ القرآن، حتى قرب سراقة بن مالك، فغاست قوائم فرسه في الأرض، قيل المرة الأولى والثانية والثالثة، وإذا به يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلتفت إليه رسول الله ويقول له يا سراقة ما حملك وما الذي أغروك به؟ في رواية 100 من الإبل، وفي رواية 1000. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أعطيك ما هو أفضل من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أن تلبس سوارا كسرى. سوارا كسرى في ذلك الوقت، ضحك سراقة بن مالك، لأنه أشياء، بعض الأشياء يعني مش ضروري يدخل فيها العقل، الدين مش ضروري نحكم فيه العقل، الدين أن نمتثل وأن نستسلم لله.
2: على آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتعليماته وتوجيهاته، وصلنا في أوائل سورة المؤمنون إلى قوله جل جلاله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم. فهم أهل الفلاح بشهادة الملك الإله الفتاح جل جلاله، قد أفلح المؤمنون المتصفون بهذه الصفات العظيمة التي ورد فيها 12 آيات من أقامها دخل الجنة، قام بحقها من تحقيق الإيمان والصلاة على الخشوع والإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو كل ما لا يعني، أوله وأشده الكفر، ثم المعاصي بأصنافها، ثم الفضول من القول ومن الفعل ومن كل المتاع، الفضول الذي لا يستعين به الإنسان، وخصوصا من لغو القول والاستماع له، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا يقيم المؤمنين إقامة حسنة أمام ما يعرض وينشر من أنواع اللغو، يعرضون عنهم اشتغالا بالأجل والأجمد، اشتغالا بالأفضل والأكمل، اشتغالا بالإله ومطالعة أسمائه وصفاته تعالى في علاه، اشتغالا بتحقيق العبودية له اشتغالا بالاستعداد للقائه سبحانه وتعالى، يعرضون عن هذا اللغو الذي هو مصيدة لعدو الله يقطع به عن سبيل الله. والذين هم للزكاة فاعلون يبذلون المحبوبات للنفوس بحكم الطبيعة والتكوين من هذه الأموال غير ينفقونها في سبيل الله. والذين للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي فيما اختبروا وامتحنوا به من شهوات الفروج على قوة أدب مع الله تبارك وتعالى وتغليب للعقل وللدين. لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذا مخصوص بالرجال، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون، الذين تجاوزوا الحد إلى الحرام وإلى ما يعاقبون عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحفظونها ويؤدونها كما ينبغي. كل أمانة وكل عهد عاهدوا عليه صغيرا أو كبيرا. بذلك وجدنا خيار الخلائق في الأمم السابقة ثم في هذه الأمة، كانوا شحيحين بأن يعاهدوا أو يجعلوا موثق أو عقد أو عهد إلا ما تيقنوا وصدقوا في إرادة القيام به، وعلموا أن ذلك ميسر عليهم، وأحبوا أن ما استطاعوا أن يجعلوه ابتداء من دون وعد ومن دون عهد ومن دون ميثاق فعلوا ذلك خوفا من أن يخلوا ويقعوا في الخيانة بالأمانة أو في الخيانة بالعهود. فما أتمنن الله عليه من قلوب وأعضاء، ما أتمنن الله عليه من أهل وأولاد، ما أتمنن الله عليه من أوقات، ما أتمنن الله من قدرات وإمكانيات واستطاعات واختيارات، كلها أتمنن الله عليها في أمانات عندنا. وما أتمنن عليه أحد من خلق على سر من أسراره أو على مال من أمواله أو على عرض من أعراضه أو على حق من حقوقه، فيراعون هذه الأمانات ويؤدونها كما ينبغي. لأمانتهم وعهدهم راعون، فلا يعهدون ولا يعاهدون إلا ووفوا بما عاهدوا به، فلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والذين هم على صلواتهم يحافظون، فذكر في البداية الخشوع فيها ثم ذكر المحافظة عليها. والمحافظة عليها بالمواظبة والاستمرار على الدوام وعلى الكمال لها في خشوعها، وغير يحافظون على إحسانها وإتقانها وعلى المداومة والمواظبة عليها. هنا قال والذين معصاتهم يحافظون، وقال في سورة المعارج والذين هم على صلاتهم الذين هم عصاتهم دائمون، ثم إذا ختمها بقول الذين هم على صلاتهم يحافظون. هنا قال على صلواتهم في قراءة أكثر القراء بالجمع، على صلواتهم يحافظون. صلوات الفرض التي افترضها الله هي الخمسة الفروض هذه، وعليها جماهير العلماء الأمة. وقال أيضا الحنفية وهناك واجب بعد الفرائض الخمس وهو الوتر 3 ركعات كل ليلة. والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلوات الفرائض وهو أولها افترضها الله علينا وأعظمها، ثم بعد ذلك على نوافلها ما ندبنا إليه منها، فوصفهم بالمحافظة على هذه الصلوات، رزقنا الله حسن الحفاظ عليها. ثم قال الجامعون لهذه الأوصاف من المؤمنين أولئك هم الوارثون. الوارث، وكثيرا ما يطلق هذا بين الناس لفظة الوارث على من حصل شيئا حسنا وجميلا وطيبا مرغوبا فيه، قال انتهى إليه ووصل إليه، يقال ورث كذا، ورث جاها، ورث مالا، ورث سمعة، ورث حرفة، يعرف كلها. ولكن بالغالب يقولوا يحبون مسألة الإرث هذا، يقدرونه، وخصوصا إذا كان ورث جواهر، ورث مبالغ طائلة، ورث قصور حمرة. الوارث قال الله الوارثون، شوف تريد عظمة الإرث، حقيقة الإرث، هم الوارثون. أصحاب هذه الصفات أولئك هم الوارثون. إيش يرثون؟ قال ما هو قصوركم ولا دنياكم ولا ملككم الذين يرثون الفردوس. الله أكبر، يا ما أعظم من إرثنا، يعني ينتهون إليه ويسلم لهم ويملكون فيه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا أولئك هم الوارثون. اللهم اجعلنا منهم الذين يرثون الفردوس. الفردوس ببستان الجنة وحدائق الجنة، والفردوس المنازل الرفيعة العليا أيضا في الجنة كما جاء في الأحاديث. فيطلق الفردوس على عموم الجنة، يطلق على درجاتها العلى. وفي الجنة أسماء لأجزاء هذه الجنة الوسيعة، من جنة الماوى وجنة الخلد وجنة طوبى وجنة النعيم وجنة العليين وجنة المزيد وجنة الفردوس. فأعالي مراتب الجنة وأماكنها الفردوس الأعلى ومزيد وعليين، وما وراء ذلك فلعموم المؤمنين ما تحت ذلك، لعموم المؤمنين هذه جنة السلام، جنة الخلد، جنة الطوبة، وعموم اسم الجنة. فهذه لعموم المؤمنين من الإنس والجن. وأما أولو الألباب ما بين عليين ومزيد والفردوس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وألحقنا الله بهم يا ربي، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أقي بموضعي يا أرحم الراحمين. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. ثم ما ورد من الأحاديث أن جميع بني آدم المكلفين والجن يجعل الله لكل منازل في الجنة وفي النار، إلا من آمن وأطاع فتحول منازله من النار، وتثبت منازله من الجنة، وتزداد منازله بقدر زيادته عمله وقربه وصدقه وإخلاصه لوجه رب جل جلاله. ومن كفر ومن كذب فيحرم منازله من الجنة، ويبني بذلك منازله من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يرى لكل من الفريقين في الآخرة أنه أيها المؤمن الصالح الطائع، لو كنت اخترت الكفر والعصيان فانظر إلى منازل في النار، كنت تكون في مثل هذه المنازل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويزداد فرحا ويبال للكافر والكافر، انظر لو كنت اخترت الإيمان والطاعة، انظر منازل عظيمة هذه كنت تعطاها لو آمنت، تعطاها لو عملت الصالحة، الآن خذ بدلها منازل في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء يرثون الفردوس وأولئك لهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما جاء من الأحاديث في ذلك ليس فيه معنى أن أحدا يأخذ منازل الآخر المحسوب هو المنسوب إليه، ولكن يرى أو أهل الجنة وينظرون إلى منازل في النار لو أنهم كفروا لكانوا فيها وفي أمثالها، ويرى أولئك هكذا. وأما ما جاء في بعض الصحيح في مسلم ويرى أنه بعد المغفور لهم يتب ذنوب كبيرة تطرح على اليهود والنصارى، هذا مراد بهم من كانوا اسمه عايشوا يهود ونصارى في الدنيا، فكانوا يؤذونهم ويسبونهم ويتكلمون عليهم، فتأخذ من ذنوب هؤلاء وتوضع عليهم، وهذا واضح في القصاص. أما أن ذنوب أحد تتوب على آخر من دون كسب الآخر، هذا لا، يتناقض مع القرآن الكريم. ما يجيبوا كتاب الذنوب من لم يعملها، الله ما يفعل هكذا، ولا ما يقولوا ولا تزر وازرة وزرة. لكن هؤلاء يهود ونصارى آذوا وظلموا واعتدوا، فجيل ذنوب هؤلاء من المؤمنين الذين أدوهم ذنوب، فين يروحون بهم؟ هؤلاء ما عندهم حسنات حتى يأخذ من حسنات، يأخذ ذنوب وترى عليهم جزاء ما اكتسبوا، هم ظلموا، هم اعتدوا، هم هذا معناه. أما أنه لا مسلم يورث ذنب كافر من دون ما يكتسبه، ولا كافر اسمها يرث حسنات مسلم من دون ما يعملها ولا يكتسبها، ولها ما كسبت عليها، إنما تجزون ما كنتم تعملون كما قال الله تبارك وتعالى. فلا يفهم من مثل هذا الحديث فهم خاطئ، يظن أن حسنات حد تحمل على آخر، هذا الذي نفاه الله في القرآن، الذي نفاه ليس هكذا المعنى، ولكن في مثل هذا وفي مثل ما ذكرنا وأولنا. وإلا الجنة اسمه أوسع من النار بكثير، ولكن أكثر المكلفين في النار، ما حد يشيل منزلة أحد، منزل أحد في الجنة من أهل النار، ولا ينزل أحد منزلة أحد من النار من أهل الجنة. والكل ويقول وأقبل بعضهم على بعض يتسائلون، قالوا منهم إني كان لي قرين، واحد صاحب في الدنيا كان يعرف، يقول إنك مصدقين، أنت تصدق بالدين ده، تصدق بالبعث بعد الموت وبعد حياة أخرى، كان يستهزي ملحد، يقول إنك مصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال هل أنتم، يقول الملك هل أنتم مطلعون بتشوف صاحبك هذا الآن فين هو، ويفسح لهم مجال والحجاب يكشف ويشاهد صاحبه في النار يتعذب، يا فلان الرجل الله الباك حس وروحه انت يسمع من شان يزداد حسرة، نعم يا فلان فلان، تالله إن كنت لا تردين كان بتهلكنا معك لو اتبعتك ومشيت فيك، كنت تردين ولولا نعمة ربي لكنت محضرين معك في مثل العذابات الذي أنت فيه تصيح. أفما نحن بميتين إلا موتى دون رحمنا بما نحن بمعذبين، قال إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل يرجعون ينادون أهل الجنة فيضوا علينا من الماء هم رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الله كافر، وإنما تجزى كل نفس ما كسبت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، كل نفس بما كسبت رهينة، يقول سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعفو ويصفح وصفح وعفو كثير، ولولا ذلك ما ارتفعت درجة أحد في الجنة ولا نالوها، ولكن بفضله وبرحمته وبعفوه اللهم ادخلنا الجنة برحمتك. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها

0: الذين يطبعون ما يتم من فضة وقوا بين قواري كانت قواريرا قوارا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا. اللؤلؤ المنثور هذا وصف الخدام حقهم كيف هم حسبتهم لؤلؤا منثورا. تشوف اللؤلؤ المنثور بوصف بسناه وبهائه وبداعة منظره قال هذا منظر الخدام حقهم في دار السلام. فكيف منظر أهل الجنة نفسهم حسبتهم لؤلؤا أم منثورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا. اللهم اجعلنا من ورثة النعيم ومن ورثة الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. قال هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا من تتعجبون في البعث وفي الرجوع وفي الحشر منين جيتوا؟ كيف كونتم؟ من خلقكم؟ ماذا تستغربون؟ ماذا تستنكرون؟ هذه آيات عظمته وجلاله وقدرته. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة من طين، ما استل مزحفنا من الطين من أجزاء الأرض كلها جمعها الله كون منها جسد أبينا آدم. خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، جعلنا الإنسان من بني آدم إلى آخرهم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فبداية من الطين خلق آدم، وقيل أن السلالة من الطين هي نفسه ما يستل من هذه النطف من الطين، والطين آدم أبوهم لأن آدم من طين خلق من طين واستل هو من الطين، استل جسده من الطين من أجزاء الأرض قبض الله برا من كل أجزاء الأرض وكونها. بذلك جاء الأوادم في ألوانهم وأشكالهم على مثل طبقات الأرض وألوانها وأصنافها، ونفخ فيهم الروح وهناك كانت الخصوصية الكبيرة وأمر الملائكة له بالسجود. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هو الرحم الأم كما وصفه الله تبارك مكين ما يتأتى اسمها حربه ولا فتحه اسمها بيسر ولا بسهولة ومكنة قوية جدا يتكون فيها هذا الجنين يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة كما ذكر سبحانه وتعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الآيات قبل أن يهتدي الناس إلى كيفية تكوين الأجنة في البطون من قبل قرون من أن يهتدي الناس إلى ذلك من عالم الحب عالم الحس. ثم جاءت كما قال صلى الله عليه وسلم فكلها آيات على صدقه صلى الله عليه وسلم تدعو الخلائق إلى أن يؤمنوا به. رزقنا الله تصديقه ونصرته. ثم جعلنا نطفة في قرار مكين رحم الأم ثم خلقنا النطفة علقة حولها سبحانه حول مبدل علقة فخلقنا العلقة مضغة لحما من اللحم فخلقنا المضغة عظاما يتحول المضغة هذه كلها إلى هيكل عظمي. الهيكل العظمي للإنسان يتكون أولا فكسونا العظام لحما. وقبل سنين لما حضر مؤتمر في بعض الدول الأوروبية المتخصص بالشور في علم الأجنة لما اهتدى إلى أن في الأجنة تتحول المضغة كلها إلى عظام ثم تكسى العظام لحم عقد لذلك مؤتمر يسمع وذكر القصة من حضر قالوا هذا عندنا نقرأه في القرآن. ثم تأمل الآية عجيب ظن نفسه أول من اكتشف هذا أن تتحول العظام بعدين العظام تنبت ينبت عليها اللحم. قلوا شوفوا بالنص في القرآن الكريم نطق بمحمد قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه من بطن أمه. فتبارك الله تعالى وجل وعظم أحسن الله الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإيش الذي نقص في القدرة التي كونتكم من هذه الأطوار اللي علمتموها ها وكيف تتحول هذه النطفة مضيرة. وبعدين بعد لقد روب وعظام ولحم ودم وبصر وسمع. فين البصر في النطفة؟ فين السمر؟ فين الخلايا في النطفة؟ فين العروق في النطفة؟ وين المعدة وسط النطفة؟ فين؟ مين معدة؟ وين العظم من النطفة؟ ماشي وسط شيء عظام وسط النطفة؟ قول الله هذه القدرة كل بعيد تقول كيف نرجع كيف نرجع؟ ما شفتوا كيف جيت بكم؟ ردكم كما أشاء جل جلاله وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون تخرجون من قبوركم كما بدانا أول خلق نعيده وترون نحيي الأرض بعد ما تموت ثم نحييها ظلما وإذا بها تنبت من كل زوج بهيج. فإيش الذي نقص في قدرتنا؟ ليش تتعجبون رجوعكم؟ ما قلة العقل والفكر والفقه هذا الذي عندكم؟ آيات تدلكم على قوة وعظمة يفعل بها ما شاء. تقول كيف كيف كيف كيف كيف كيف, كيف أنت جيت أولا؟ كيف جيت أنت؟ كيف وجدت؟ ما تعود سهل هذاك العادة، لكن هذه البداية كيف كان؟ جيت لا إله إلا الله. قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهونه عليه وله المثل الأعلى. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. كم قوتكم وكم قوة سماوات خلقناها فوقكم بإعانة من؟ حد عانانا عليها بقدرة من؟ من عنده سبحانه وتعالى. طيب وخلق ذي السماوات من فوقك بيعجز عن خلق انت، كم مساحتك وكم قدرتك تساوي كما ربع سماء ولا ثلث سماء ولا عشرة ولا ايش تساوي انت؟ خلق السماوات والارض اكبر ومن خلق له؟ من خلق الناس كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، 7 سماوات سماها الطرائق اي يعلو بعضها بعضا بعضها فوق بعض، وهي الطرائق للملائكة والطرائق لنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار، طرائق للأرواح وطرائق طرق لرفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. 7 طرائق أي 7 سماوات طباق كما قال في الآية الأخرى، فوق بعضها فوق بعض، وهي مع ذلك طرق لتنزلات الملائكة ولنزول الوحي ولنزول الأقضية والأقدار ولرفع الأعمال ولصعود الأرواح أيضا فيها كما قال عن الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تفتح لغيرهم أبواب السماء، فهي الطرائق كما قال تعالى. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كل شيء خلقناه رتبناه ودبرناه، وهؤلاء لما خلقنا السماوات فوق الأرض ما نسمها نسينا الأرض ولا ما فيها ولا ما فيها ولا ما كنا سما تنطبق عليها ولا تفنيها ولا تنهيها ولا تسقط فوقها ولا شيء. ما كنا عن الخلق غافلين، وكل إن خلقنا كل شيء بقدر وخلق كل شيء بقدره. لكن ما كنا عن الخلق غافلين، لا يلهينا خلق السماء عن خلق الأرض ولا ما في الأرض عن ما في السماء ولا الأرواح عن الأجسام ليس من الأرواح، ما يغفل عن شيء. كل ذرة من ذرات الخلق غاية في الصنعة والإتقان، يسيرها ويقدرها ويدبرها ولا يغفل عن شيء، بل هو قيوم على كل شيء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، حشاه جل جلاله وتعالى في علاه. ثم ذكر العلامات الواضحة لمسألة الإحياء بعد الإماتة فيما ينزل من السماء ويحيي به الأرض بعد موته ويمشي فيها جنات وأعناب ونخيل وفواكه، فسبحان الذي عظمت قدرته ولا يحدها حد وهو على كل شيء قدير. نسأله أن يثبتنا على الاستقامة وأن يتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وأن يربطنا بالمظلل بالغمامة صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل حتى نحشر معه في يوم الحول الأجل، ويظلنا الله في ظل لوائه ويوردنا على حوضه المورود في أوائل أهل الورود. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر وثبتنا على الاستقامة واجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى. وأهلينا وأولادنا وذوينا وأحبابنا وطلابنا وللحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: يا رب العالمين اللهم صل وسلم.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: ذكروا في طول العمر بصلة رحم وصدقة أن نبي الله سليمان جاءه عزرائيل يزوره، أنه النبي ورسوله. فلما زار عزرائيل كان عنده شاب، وكان ملك الموت ينظر إليه. فلما صرف الشاب قال: عجيب يا نبي الله، كيف هذا الشاب موجود عندك ولم يبقى من عمري إلا 3 أيام؟ أنا مأمور بقبض روحي بعد 3 أيام. فكف. فلما ذهب عزرائيل جاء وأنني مأمور قال بقبض روحي في بلده، وهي بلاد بعيدة. فلما انصرف عزرائيل جاء الشاب قال: يا نبي الله، إن بلادي بعيدة وأنا أحب أن أذهب إلى بلادي، أطلب منك أن تأمر الريح أن تحملني، أن الله سخر ريح لنبي الله سليمان تحمل له ما أراد، وتحمل بساطة فراش واسع في الهواء ترفعه الريح من غير بترول ومن غير هواد، ولكنها معجزة كما قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. يركب على ذلك البساط الألوف المؤلفة حتى أن وزراءه قد يبلغون 3000 وزير كلهم يطلعون معه. فحملت الريح، ذلك الشاب إلى بلده. فمضت 3 أيام، وكان هذا الشاب لما وصل إلى بلاده تصدق ب3 دنانير أو ما إلى ذلك. ثم أن الشاب بعد مدة جاء فتعجب كيف لم يموت، وقد أخبره ملك الموت. فسأل عزرائيل قال: كيف لم تقبض الزراد وقد قلت لي؟ قال: نعم، إنه تصدق ووصل رحمه ب3 دنانير، فأعطاه الله لكل دينار 10 سنوات، فزاد في عمري 30 سنة. شوف كيف صلة الرحم والصدقة كيف يستفيد الإنسان منها في دينه وفي دنياه. والكلام على صلة الأرحام والأقارب كثيرة، وقد أفرد الإمام ابن حجر الهيثمي كتابا مستقلا مجلدا سماه أثنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: كم من فكرة جميلة ولدت في عقول الشباب لكنها ماتت قبل أن ترى النور، وكم من مشروع ناجح نراه اليوم بدأ بفكرة بسيطة وخطوة صغيرة ثم تحول إلى قصة نجاح بين الحلم والواقع وبين الفكرة والتنفيذ. تقف أسئلة كثيرة في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الشباب والمشاريع، من الفكرة إلى النجاح، من الفكرة إلى النجاح، مع ضيفنا الدكتور فهمي بن شعبان فرارة. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هاتف الإذاعة 414-111، كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد، فكونوا على الموعد.
3: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
4: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
1: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه، يعني رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
0: وفي مشكلة بالضبط بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
0: ولا جيبه ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنتم بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا، هذا
1: هنرجع نقولها للشباب
0: بالضبط
1: معمر، نقول أي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأنه يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم لقمان الصحية. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. وقال لقمان الحكيم عليه السلام: إذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك.

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص: أول ما ظهر من حكمته أي لقمان الحكيم أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاقعد هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء.

وروي أن لقمان الحكيم عليه السلام قال: طول الجلوس على الحاجة يوجع الكبد ويهيج البواسير ويثير الحر في الرأس ويستحيل منه الضوم.

فقال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض، أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

0: الأعمال.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم

وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها سوى للصلاة تقاربوا تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله ساوى الأقدام حاد بين المناكب سد الفرج صلوا صلاة المدى صفت الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك سوء يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم اسغ الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسغ الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسغ الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اصرف وارفع وادفع عنا وعن سائر المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والحماء والجور، واصرف عنا جميع أنواع البلاء، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والعاينين والساحرين والخاطفين وشر أعداء الدنيا والدين، ووكفنا شر الفتن والمحن والأمراض والأسقام والآلام والزلازل والفيضانات والحروب والكروب ما ظهر منها وما بطن، وآمن جميع المسلمين وأوطانهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السميع العليم. أين ربك السلام تبارك الله تعالى. لا رأى الله.

0: الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد لله تعالى كل شيء كبير وصلى الله على عبده اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: شيخ الذكر أجمعين ما جعلنا من الحيد والعيد بعد السلام سلام السلام وإلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. من كتاب تجهيز النبي لمرضة البرية للعلالة المربي الداعي لله عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن شهور بن سالم نفعنا الله به إلى دارين أمين إلى أن قال ورضي الله عنه ورضي الله عنكم إلى أن قال وقال رضي الله عنه ونفعنا به. لابد أن ينتشر معنى السكينة والطمأنينة في المنشغلين بالدعوة إلى الله من أصحابنا خصوصا وكل عامل عموما. قبل مدة تكلمنا على الوقار بأن له ارتباط بالمرحلة التي تقبل علينا، ولابد أن يكون عامل في العمل متمكنا بطمأنينة قوية أصلها من اليقين. يكون ذلك بصفاء من المعاملات وشاشة من المشاهدات وعدم استعجالات للنتائج. هذه الأمور مترابطة تقوى منها الفرد بسنة والسنة بالفرد، ويأتي الكل بالبعض والبعض بالكل. وصفاء القلب تحقق بالعبودية للرب، وقد خلق الخلق ليربحوا عليه. فالرباني تنمحي مادة البغض منه، فما يعرف الهجد على أحد. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا إمامنا هكذا، ولنا الفخر أكبر بالإتمام به. إن قبل منا مهمة السير في الدعوة سيقوى الربط بالإمام، وله مراتب، ومراتب القرب لا تتناهى غايتها ولا تتفانى نهايتها، لأن حضرة المجلة حضرة، وصارت الحضرة الأحمدية مجلة حضرة الأحادية. فانتفت النهاية وامتعنت الغاية بسر الإرادة الأزلية والإمدار بالصفات والطمأنينة. لأجل ذلك لا بد من جدية تفكير في تقريب الخلق مع توسيع الرحمة في بواطنكم أنتم، حتى يأخذ تمكن لإخوانكم بطمأنينة المستقاة من اليقين، وهو الذي أحببنا التوصل إليه عن طريق الوقار، حتى لا تكثر غيبة عن الحق. فما أعظم المتكلم وما كنا غائبين. تعلم أنتم مع من وفي حضرة من. لهذا طلبت الملاحظة منكم سابقا على منتسبين للدعوة من جانب الوقار والجدية وإنهاء مظاهر الهزل والعبث ومظاهر التهاون والاستخفاف والخفة في حركات الإنسان وخطابة وكلامه المخاص والعام في مختلف الأماكن، حتى يكون مؤثرا وشاهدا في وجود مشهد حضور مع الحق ورقابة له في باطن يتوصل بذلك إذا تم له نصيب من اليقين، فينعكس إلى جانب الطمأنينة وإبعاد الرفعة والمنزلة عند الخلق، فيبدأ يعرف أن خلق الخلق وخالق الخالق. فلا يخلط حتى كثير من الأرباب المجاهدة لا يتخلصون من هذا الخلق إلا بعناية من الله، فما سواه العدم، وكل عدم قد أدم.
3: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الحمد لله على توفيقه وجزيل عطاه، ولا نعبد إلا إياه، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ما بعد، فقد سمعنا ما وجه في سيد الحمار في هذا الكتاب، كتاب توجيه النبي. هذا ربط التوجيه لمن يتنبه ولمن يستشعر حاجته إلى أن يكون ممن نبه وممن وجه فقبل التوجيه وقبل التنبيه. وهذا حتى في كتب الفقه إذا أرادوا أن ينتقلون في بعض المسائل يندرج التنبيه تحت الفصل والكتاب تنبيه، يقول تنبه. فالحبيب سمى الكتاب كله تنبيه، توجيه النبي لمرضاة باري. فمن تنبه وتوجه في مخاطأة استماعه للخطاب فيبشر بمن استمع فاتبع فيلقى بذلكم الارتفاع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فأهل العلم والمعرفة إذا ما دلوا، من دلوا إنما خاطبوا دوات، ومن ينتبه للخطاب ممن حضر وممن يسمع وممن هو حاضر وممن هو غائب وممن هو سينتفع غد أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاثة أو بعد 20 سنة، أو ربما ينتفع بهم عبد لا زال أقوام في عالم الأرواح، لا زالوا في لم يكونوا في عالم الأشباح. سيأتي الوقت الذي ينتفعون بهذا الخطاب وسيصل إليهم الخطاب. وهكذا النفع المتعدي والعلم النافع. وما ذكر سيدي علي رحمه أن نسأل الله أن يمتعنا بطول حياته ويرده لنا سالما بالعافية والسلامة، فذكر ما يتعلق بأهمية السكينة في حياة الداعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه. فالسكينة هي حال ينزل بالعبد فتستقر وخطاباته وحركاته وسكناته في دائرة المراقبة، في دائرة تعظيم الحق عز وجل في المشاهدة، وتعظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم في دائرة الارتباط بالجناب النبوي في أحواله المختلفة في الاتباع. ويرتبط هذا الحال حيث محل ونزل في أقواله وأفعاله ومنطلقاته. ولهذا مسألة السكينة قال لابد أن ينتشر أو ينتشر معنا السكينة والطمأنينة في المنشغلين بالدعوة إلى الله من أصحابنا خصوصا، لأنه خاطب من يريد أن من يستمع الخطاب. فإذا لم تنزل السكينة على صاحبه ولم يستشعر عظمة الحق في دائرة صلته به وعظمة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه وعظمة ما أنزل فيه من منزل، أن الإنزال يطلب الإنسان يطلب من الله البركة في الإنزال، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا أنزله منزل مبارك فعليه أن يعرف حال المنزل والمنزل، حال المنزل والمنزل. فإذا عرف نفسه يعني من أنت، أنت تعد ممن يخاطب بخطاب الدعوة والدلالة على الله وربط العباد برب العباد والخلق بدعوة سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه والدلالة في دائرة التبعية ودائرة القدوة الحسنة، وأن تكون في الناس نافعة منتفعة. ولذلك قال المشغلين بالدعوة إلى الله من أصحاب الخصوص وكل عامل عموما. بل قبل مدة قال سيدي قال تكلمنا على الوقار، عن الوقار بأن له ارتباط بالمرحلة التي تقبل علينا، ولا بد أن يكون العامل في العمل متمكنا بطمأنينة قوية أصلها من اليقين. أصل الطمأنينة هذه من اليقين أي طمأنينة، ويكون ذلك بصفاء من المعاملات. يعني كيف تأتي هذه الطمأنينة وكيف يكون عنده ثبات في وجهته وفي أعماله، هذا مربوط بصفاء من المعاملات. وشاشة من المشاهدات، يعني المعاملة أمر منطلق يتعامل فيه الإنسان مع من حواليه في ظاهر الأمر وفي باطنه، ولكن له أيضا باطن في قلب المشاهدة، له شاشة تتجلى أمامه فيما يتعامل مع غيره في ما يكون في باطنه وفي امتلائه وفي يقينه الذي يزداد به قرب من الحق. فيجعل له في كل حركة وسكون مشهد. هذا يقول قديما المدد في المشهد، ومن عظم مشهده كثور مدده، من عظم مشهده كثور مدده، بقدر اتساع المشهد يكون المدد العطاء الإلهي. وعدم قال الاستعجال للنتائج، يعني الطمأنينة اليقين أن الحق عز وجل سيتم الأمر فيما أراد في هذه الأمة بما أراد وعلى الوجه الذي أراد وفي الوقت الذي أراد. فلا يستعجل الإنسان في خدمته في الدلالة على الله أن يستعجل النتائج. حبيب الرحمن صلوات ربه وسلامه عليه 13 سنة بمكة وهو صابر، والله قادر على أن ينصره من في لحظة واحدة، لكن صبر 13 سنة. لم يكن من أصحاب الله أعداد أفراد، ولا يزال يدخل في دائرة الأعداد الكبيرة. وجاءوا ببيعة العقبة الأولى والبيعة العقبة الثانية، والسبعين منهم ما زادوا ما نقص، وذهب إلى هاجر المدينة، ولا زال الأصحاب في أعداد. أول يقول سيدنا حمار في أول غزوة غزاها حبيب الرحمن غزوة بدر 311 رجل من أصحابه معه مقابل 1000 مقاتل 3 أضعاف، ولكن صبر ما استعجل النتائج. في أوائل أيام الهجرة لا تزال مراحل الجهاد قائمة، وجاءت الغزوات. هنا أن جاء صلح الحديبية، كم معنا رسول الله في صلح الحديبية؟ يقول سيدنا حمار كان معه من الصحابة 1400، يعني 1400، من غزوة بدر 311 إلى صلح الحديبية 1400، لا يزال الأصحاب في الأفراد. ولكن لما أذن الله وجاء هذا كله قبل في أواخر أنه مكث في المدينة المنورة 10 سنوات، وما بقي من وفاته لما يقارب من 4 سنوات وبضعة أشهر. فسنتين وبضعة أشهر بعدما جاء صلح الحديبية، مع أن ظاهر ظلم والتعدي وطغيان وتكبر من قبل كفار قريش، ورجع النبي محمد من باب مكة وهو جاء معتمر، والبيت الحرام ليس ملك لهم، ولكن الطغيان إذا جاء أهل الطاغية يستنفذ بما عندهم من القوة بكل بكبرياء. لكن رسول الله تحمل حتى قال أهل السيرة أن سيدنا عمر تأثر من الموقف، والمهاجرين كلهم كانوا مشتاقين إلى مكة، ما قصرت راسهم يريدون أن يرون الكعبة يدخلون مكة. فلما أن قبل رسول الله صلح الصلح مع أنه فيه الإجحاف، ولما أن جاء إلى عن سيدنا أبو بكر قال يا أبو بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال أو ما حدثنا رسول الله أننا نأتي البيت نطوف به؟ قال بلى. أو حدثك رسول الله أنك أتى البيت تطوف عامك هذا؟

0: يجب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال بعض أصحاب سيدنا عمر وغيره قال هو فتح يا رسول الله؟ قال نعم هو نصر. نعم فتح ونصر هذا يعني بدايته هنا حينما قبل ما أمر أن يتقبله رسول الله في الحديبية سنتين وبضعة أشهر أسلم في دخل الإسلام من المسلمين غير المسلمين أعداد ما لم يكن قبل من أول الإسلام إلى ذلك الوقت. حتى جاء غزوة فتح مكة كم دخل مع النبي محمد في غزوة فتح مكة من الصحابة؟ 10,000، من 1,400 إلى 10,000، كم أضعف هذه. ومع هذا كذو قرب مرحلة إقام حياته عليه الصلاة والسلام بقي له سنتين وبضعة أشهر ما من بعد ما جاء فتح مكة وجاء الفتح في بإذن الله عز وجل في إرادة أن يظهره على في رسوله عليه الصلاة والسلام في مظاهر الحق وإحقاق الحق مع الصبر وتحمل جعل الأعداد أكبر عدد لو اجتمعوا معه في حجة الوداع بعد سنتين أيضاً بضعة أشهر 124,000 صحابي من 10,000. شوف جاءت الأعداد كذا. هذا جاءت الأعداد بعد ماذا؟ بعد 13 سنة وبعد ما 10 سنين أخرى يعني ما قدوا آخر لم يبقى. هذا نزل عليه قوله تعالى في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففرح الصحابة بإكمال الدين إلا سيدنا أبو بكر. قالوا بكى ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال ما أرى إلا أن الله قد أخبرنا أن أبي قرب وفاة رسول الله وما أراها إلا أن هذا الليل نعت رسول الله نعت وأخبرت بقرب وفاته. سيدنا أبو بكر فتنبه لها وفهمها قالوا نعم بقي من رسول الله في الدنيا ما بقي من شهر ذي الحجة وثلم والمحرم والصفر 12 ربيع الأول انتقل لرفيق الأعلى كلها أشهر محدودة. شهد القول أن هنا عدم استعجال النتائج رسول الله صبر وتحمل وجاء نصر الله والفتح وبلغ الدين مبلغ ما بلغ وفي الخلافة الراشدة انتشر الإسلام في كثير من الأقطار وأيضا موعود به في آخر الزمان مهما حصل من تخبط وتخلف ومعاداة لأعداء الإسلام وإرادة إساءة به وعدم انتشاره في الأمة فإن الله قد وعده ولا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله آت. هذا لما كان بعض أصحابه في مكة قبل الهجرة وهو من المستضعفين وجاء إلى رسول الله وهو مستلقي على جدار الكعبة يستنصر النبي للمستضعفين من أصحابه يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا دانتهم شدة. جاء في الحديث الصحيح أنه استلقى كان رسول الله مستلقي على جدار الكعبة فجلس وقال إنه كان في من كان قبلكم يوضع على أحدهم المنشار على مفرقي رأسه فيشق نصفين فلا يمنعه عن دينه شيء والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. متى يبشر رسول الله؟ عدو لا زال في مكة والأصحاب لا يزالوا مستضعفين لكن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فتأتي مسألة عدم استعجال النتائج هذه الأمور مترابطة تقوى منها الفرض بالسنة والسنة بالفرض ويأتي الكل بالبعض والبعض بالكل يخرج منها بالقلب يثمر كينونة العبد للربانية وقد خلق الخلق ليربحوا عليه. فجاء في مسألة الترابط ما بين الفرض بالسنة، الواجبات بالمطلوبات، والسكينة والوقار مظهر من مظاهر الإحسان، والمطلوب من الإنسان أن يكون محسنا في وجهته ومن الداعي ومن المرتبط بالدعوة إلى الله أن يكون حريصا على أن لا يظهر منه إلا ما يليق به في دائرة المعاملة، في دائرة العطاء، في دائرة المواقف التي يجب أن يكون فيها، في أي موقف يطلب أن يكون حاضرا فيه فيكون من الحاضرين. ما قال فالرباني تنمحي ما قال فالرباني تنمحي مادة البغض منه، يعني العبد الرباني ما عنده شيء من الرعونات التي يبتلى بها من ما يبتلى في دائرة البشريات، قد تكون عنده عوامل بشرية يتعامل فيها مع الغير من غير ضبط بما يليق به فيما أنزله الله فيه من منزل، فلا تكون عنده هذه الرعونات مما يتعلق بالبغض أو ما يعرف بالحقد على أحد. هذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي قومي، قال فإنهم لا يعلمون هذا إمامنا هكذا. ولما قال ولنا الفخر الأكبر بالاهتمام به، فهذه مسألة صفاء البواطن والهداية إلى الصفاء أو الارتباط بالصفاء، فإنها من الهدايات الربانية، فمن صفى حاله مع مولاه والصفاء باطنه فهو يكون أهل لتلقي الأسرار وتلقي العطاء الرباني. ولا يمنح العبد شيء من العطاء الرباني في باطنه وإذا ما تلطخ باطنه بشيء من هذه الرعونات، لأنه وعاء لا يصلح أن يحلى بالتحلي لأنه لم يخلى. هذا يقول التحلي بعد التخلي، من تخلى تحلى ومن لم يتخلى لم يتحلى. يقول سيدي حمر في هذا، وسيدي الوالد سمعنا مرة أنه قال يضرب مثل في هذا التخلي والتحلي، يعني لو كان أحد من التجار أو من الأسخياء الناس الكرماء الذي يكرم الناس وهو من أهل الثراء، فنادى منادي من أراد عسل مصفى يستشفى به فإن لدي العسل المصفى من أفضل وأجود أنواع العسل، ولكن الوعاء على صاحبه، من بغى العسل يجي لكن يجيب الوعاء حقه. ماذا يفعل الناس في الأوعية إذا أرادوا عسل مصفى من أجود أنواع العسل الذي يستشفى به؟ يجتهدون. قال لو جاء عبر السبيل والطريق ووجد في الشارع أو في الطريق وعاء ملتخ بالأوساخ مليء بالأوساخ والأتربة، وجاء عند هذا الشخص الذي يعطي العسل المصفى يقول يعطني عسل في هذا، ماذا يقابل به؟ أتعرف العطية وقدر هذا عسل غالي، عسل يستشفى به، وتطرحه في هذا الوعاء الوسخ الذي يلطخه بالقاذورات والميكروبات وما فيها من الأوساخ، فماذا يقول له؟ ما يعطي، ما يستحق العطاء هذا لأنه لم يتخلى حتى يحلى، فلم يتخلى حتى يحلى. وهكذا قالوا المثال في باطن الإنسان وقلبه وتحالة مسرته بربه، فإن صفاء باطنه مع الله عز وجل فهذا يأتي صفاه بتحليه عن الرذائل ليتحلى بالفضائل، يكون حال ترقي في إقباله على مولاه. ولهذا قال إن قبل منه مهمة السير في الدعوة سيقوى الربط بالإمام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وله مراتب، ومراتب القرب لا تتناهى غاياتها ولا تتفانى نهاياتها. قالوا هذه كل مراحل الإقبال على الله والارتباط بما يرضي الله في دائرة العمل، في أي عمل تعمل وتتقرب إلى الله، هذه أعمال لها بدايات ولكن ليس لها نهايات. ابدأ من عندك أنت، إيش تريد؟ تبغى عطاء من ربك، ابدأ بما يستحق ما تستحقه من العطاء، ولك في ذلك مجال الاجتهاد والإقبال على الله بما يرضيك عنه حتى يعطيك من عطائه من خزائن جوده. الذي يقول الله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. عطاء ربك حينما يعطي وإذا أعطى أعطى، وليس لعطائه من نهاية ولكن على قدر ما عندك. فأنت تعطى على قدر ما أنت مهيئ له من من من كرم الحق سبحانه وتعالى وجوده. قال لأن الحضرة مجلى الحضرة وصارت الحضرة الأحمدية مجلى الحضرة الأحدية، فانتفت النهاية وامتنعت الغاية بسر الإرادة الأزلية والإمدادات بالصفات والطمأنينة. قال فإذا طبط الداعية والمرتبط بالخير والدلالة على الله في وجهته وأعماله بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وهو مفتح باب رحمة الله رسول الله. قال هنا تأتي له مراتب القرب من الحق بواسطة الحضرة المحمدية، لأنه لا يتأتى أن تعطى عطاء من ربك إلا بواسطة الحضرة المحمدية. من عرفت ربك؟ والواحد خاصة عرفت ربي بعمل، من أين مدخلك على مولاك؟ من أي باب؟ من أي باب؟ ما لك مدخل إلا من طريق سيد الأحباب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فعلى قدر انطوائك فيه وتعلقك به واهتمامك بما بدلالاته وتوجيهاته وتنبيهاته وما دلك عليه من ما يصلح لك أمر معاشك ومعادك، هنا دائرة العطاء من الحق في دائرة الاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وصارت الحضرة الأحمدية مجلى الحضرة الأحدية، وانتفت قال النهاية وامتنعت الغاية بسر الإرادة الأزلية والإمدادات بالصفات والطمأنينة. فيأتيك العطاء الرباني من غير عد ولا حد ولا حصر، وهنا يكون حال المقبل على الله في دائرة عطائه من مولاه حيث ما يجتهد ويجد وينال ما قدر له من العطاء الرباني. قال ولأجل ذلك لابد من جدية التفكير في تقريب الخلق مع توسيع الرحمة ببواطنكم أنتم حتى يأخذ التمكن لإخواننا بالطمأنينة المستقى من اليدين وهو الإيمان. قال وهو الذي أحببنا التوصل إليه عن طريق الوقار حتى لا تكثر الغيبة عن الحق، فما أعظم المتكلم وما كنا غائبين. قال تعلم أنك أنت مع من وفي حضرة من، هذا قال حال الشهود حينما يشهد العبد أنه مع الله في دائرة المعية، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فلا يغيب عن الحق في شهوده الله معه. لا يذكرون يذكر ذكر المعية هذه من واظب عليه يكون دائما الحضور مع الله فيه. كان يوصي سيد حمار وكثير من في دائرة الارتباط أن لا يغيب عنه ذكر المعية، وهي خمسة أذكار: الله معي، الله قريب مني، الله شاهدي، الله معي، الله حاضري، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. خمسة أذكار المعية ينبغي للطالب الطالب القرب من الحق أن يستحضرها معه في أوقاته المختلفة، إذا دخل، إذا خرج، إذا قام: الله معي، الله حاضري، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. وإذا استحضر معناها لكل ذكر منها مشهد ومشاهد يتسع له المشهد فيعظم له المدد. ذكر يستحضر معية الله له ومشهده فيها وتسع مشهده فيها، فتكون معه من ذكر الله معي عطاءات ما لا يخطر على بال. الله معي، الله حاضري، الله يستشعر حضور الله معه، والله في حضور حينما يخاطب مولاه بالحضور فهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله حاضر، الله ناظري، من أين بتتخلى عن مكان الله لا ينظر إليك فيه، فتتسع عنده مشهد نظر الله إليه في حيث ما كان وحيث ما حل وحيث ما نزل. الله حاضر، الله شاهدي، شهود الله عليك في دائرة تقلباتك حيثما حللت ونزلت. والقرب الله منك وهو قريب، ونحن أقرب إليه منك أو نحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا حتى يذكر هذا من أذكار التي تنفع من الأرق. الأرق إذا ما تقلب الإنسان إلى في الفراش اللي ينام ولم يأته النوم جاءه الأرق. قالوا من مجربات دفع الأرق وتكرار ذكر المعية، تكراره باللسان حتى يفضي إلى الجنان، يعني معاني ذكر المعية كلها تستقر في باطنك وتبقى تذكر الله عز وجل بذكر المعية بقلبك، حتى إذا غلب عليك الحضور تنزل السكينة والطمأنينة وتنزل عليك ويأتي ما كنت ترجو من النوم تنام. ولكن غالبا قالوا ما يشغل الإنسان في فكره ما يتفكر فيه في المستقبل، فدائما الفكر إذا جاء في المستقبل يجي التنبيه فما يسكن حاله. وقالوا ما يعين على المنام أن يقلب الإنسان فكره في المستقبل فكره فيما مضى، من يوم صبحت اليوم تفكر كنت اليوم قمت من آخر الليل وحضرت أوراد آخر الليل، أيوة، وبعدين صلحت، فكر في هذا، ذكر الماضي، فما كان من الماضي يقول قد رسم في المخيلة وفي الذاكرة، فيكون شيء يسمى تحصيل حاصل، وهذا موجود عندك، مش أي المستقبل تفكر ماذا تصنع غد وبعد غد وماذا سيكون كذلك وماذا يفعل. فالانشغال بالمستقبل مما ينبه الدماغ، وإن الإنسان لا تفكيره في هذا يبعد عنه المنام ويجيه القلق ويجيه الأرق. لكن الذكر، الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لأجل ذلك قال هذا طلبت الملاحظة منكم سابقا على المنتسبين الدعوة من جانب الوقار والجدية وإنهاء مظاهر الهزل والعبث ومظاهر التهاون والاستخفاف والخفة في حركات الإنسان وخطاباته وكلامه مع الخاصة والعامة في مختلف الأماكن، حتى يكون مؤثر وشاهد في وجود مشهد حضور مع الحق، ورقابة له في الباطن يتوصل بذلك إذا تم له نصيب من اليقين، فينعكس على إلى جانب الطمأنينة وإبعاد الرفعة والمنزلة عند الخلق. قال فيبدأ يعرف أن الخلق خلق والخالق خالق، فلا يخلط حتى كثير من أرباب المجاهدة لا يتخلصون من هذا الخلط إلا بعناية من الله، فما سواه قال فما سواه العدم، وكل العدم قد عدم. ما شاء الله، هذه الطمأنينة والسكينة أراد سيدي أن ينبه لها المرتبطين بالدعوة، حتى لا تخلط عليهم الانشغالات بسفاسف الأمور وكثرة الضحك، لأنه قالوا مما يدسي القلب كثرة الضحك والمزح وكثرة المزح، وكلما يزيد عن حده يرجع إلى ضده. ليس المعنى أن لا يبسط الإنسان وأن لا يكون مبتسما ويكون عنده شيء من اللطافة في التعامل والأسلوب والأخلاق الكريمة وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لكن هذه في حدود التبعية للحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا كان من صفاته أنه لا لا لا لا كل جليس الله يملأه بالبشر والابتسامة، هذه الابتسامة تنزل عليه دائرة الشعور بالطمأنينة والشعور بالمحبة والشعور أيضا بلطافة المعشر، يعني لطيف المعشر. أما لما يكون عنده مظاهر الغضب وعدم الابتسامة والبشر، فهذا يدل على شيء من الاستيلاء الحزن على قلبه وباطنه. فإن كان الحزن في دائرة المراقبة هذا في محمود الصفة، أن تحزن على ذنوبك وعلى حياتك صفاتك وأنت مع الله في خلوتك، امتلئ حزن بهذا، كن مع الله في دائرة استعطاف وأن يرحمك وأن يتقبل منك وأن يتولاك بما تولى به الصالحين. لكن في دائرة المقابلة مع الغير في دائرة البشاشة والبشر والرحمة في هذا الحدود، أما إذا زاد عن الحد يأتي إلى القهقهة ورفع الأصوات حتى تخرج عن الوقار والسكينة وتجد الأكثر أوقات قد تضيع في هذه المجالات ولا تثمر خير. هذا تكون في غالبا فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين وفي المجتمعات، إذا كثر فيهم اللغط والكلام في غير محله، وإذا تحدثوا في السياسة تحدث معهم، إذا تحدثوا في الخساسة خاض معهم، وإذا جاء الصفصة والكلام في بزيادة عن الحد دخل معهم فيما هم فيه. فإذا هنا انتهت المجال التأثير بأن يكون له أثر في كلامه وفي خطابه وفي توجيهه وفي ما ينبغي له أن يكون قدوة لهم فيه، فتذوب يذوب عنده السكينة والوقار، ما سكينة ولا وقار، فأصبح في دائرة الاستخفاف والاستنقاص والضعف. لكن هذا كله يكون في معتدل الحال، لا إفراط ولا تفريط، لا يعني أنه يعيش بين الناس ما كما قلنا في دائرة الوجه العبوس القمطرير وبيدعوهم للخير. بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قبل أن يكون نذير هو بشير، بشيرا ونذيرا، فتأتي النذارة بعد البشارة، بشر، بشروا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيأتي مظاهر الإحسان والمحبة والارتباط بما يرضي الله عز وجل. تفضلوا، إيش بعده؟ عاد يقرأ ولا قرأ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب إضاءة أسرار علوم المقربين للإمام جمال الدين الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ الإدرس رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال رضي الله عنكم. فصل. وأما الصوم فهو باب في العبادة، وهو أقوى أسباب الإعانة على الطاعات، فينبغي للعبد أن يراعي حدوده وآدابه ويمسك عن كل كلام لا حاجة له إليه لا سيما الغيبة، وكل كلام يعظم وزره، وليكن ليوم صومه امتياز على يوم فطره، فليكن ذكر الله تعالى فيه أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله تعالى فليفعل، وليسن الإنسان سره، وذلك مندوب إليه. يلزم للإنسان الذكر والطاعة سرا في صومه عن الخطرات السيئة والأفكار الفاسدة، فإن ذلك أيضا من تمام الصوم. فكما ينبغي له أن يسن سره يحفظ لسانه عن الكلام السيء. قال سيدنا علي رضي الله عنه: صوم القلب خير من صوم الجوارح واللسان، وصوم اللسان خير من صوم الجوارح وجوع البطن. وليأخذ الصائم من الطعام عند الإفطار قدرا متوسطا، ولا يتكثر من الألوان، لأن حقيقة الصوم هو تنظيف البدن بالتقلل من الأكل ليتنور القلب. وليجتهد العبد في تطيب طعمته أعني من الحلال، فإن ذلك أصل عظيم.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. سمعنا ما ذكر الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ العدروس في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين. نسأل الله ينفعنا بهذه العلوم التي هي علوم المقربين، وهو يوضح أسرارها، يتكلم على أسرار الصوم، وهو باب من أبواب العبادة، وهو قال أقوى أسباب الإعانة على الطاعة. فالصوم قالوا إذا شبعت البطن جاعت الجوارح، وإذا جاعت البطن شبعت الجوارح، تجد الصائم خلاص ما حد عنده استعداد لكثرة الكلام ولا كثرة المناظر، يكون عنده خلاص البطن جاعت الجوارح شبعانة. ولكن إذا شبعت البطن الجوارح بات لها نصيب من ما تريد من شهواتها، العين بات لها شهوات، وكذلك اللسان تبغى تتكلم كثير، وكل الجوارح تريد لها مجال، والسمع كذلك. قال فينبغي العبد أن يرعى حدوده وحدود الصوم وآدابه. قال فيمسك عن كل كلام لا حاجة له إليه لا سيما الغيبة، لأنه إذا صام عن الحلال أو يفطر على الحرام، الغيبة متى تكون حلال؟ في الليل أو في النهار، وقت الصيام ولا وقت الإفطار؟ الغيبة غيبة مهما كان، أي وقت حرام وأما عدوا في حال وقت الصيام أشد تذهب بأجر الصوم. لا صوم ولا ليس رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولهذا قال وكل كلام يعظم وزره، يعني الصوم جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شابتمه فليقول إني صائم. كلام بيجادله إني صائم، ما قد صمت عن الحلال بغت توردنا يا إلى الحرام بالكلام، إني صائم. ما في جواب، السكوت أفضل، وجواب ما تكره السكوت. هذا يقول أن موقف السكوت أحيانا يكون أبلغ وأكثر تأثر للمجادل من الكلام، أنه يزيد عنده من يعرف أنه كلامه في غير محله. هذا نستفيد من شيوخنا فيما يرى من أمر ليس مطلوب في أي قول أو فعل، يصمت يسمع لأجل يفهم المتحدث أنه قد وقع في أمر غير مطلوب. أول وثاني وثالث يسكت. لماذا؟ هذه رسالة توجيه النبي، يوجه النبي تنبه هذا كلام في غير محله أو قول في غير محله أو فيعرف منه بيش بالحال. هذا الذي يكون لسان الحال أفصح من لسان المقال. إذا كان يربوا كثير من الشيوخ تلاميذهم أبنائهم بالنظر، كما تربي السلحفاة أبنائها قالوا بالنظر. السلحفاة دي تضع بيضها في شاطئ البحر، وإذا فقس تبقي تنظر لأولادها بالنظر وتربيهم بالنظر. سبحان الله. وهكذا أهل المعرفة والدلالة والتربية، فيعرف من مربيه بنظرة هذا افعل أو لا تفعل، هذا خطأ أو هذا صواب، بنظرة يعرفه برسالة نظرة. هذا كما جاء في الأثر والحكمة، من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه، من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. وإذا كثرت الألفاظ وكثرت الكلام وربما ارتفعت الأصوات في مع الطلاب أو مع الأولاد في التربية يتفقد الهيبة، ما عادش هيبة، يصيح الأب وتصيح الأم ويصيح يا أولاد تعالوا اسمعوا الكلام ولولولولولو، وكل في فلك يسبحون، لا أحد يسمعه ولا أحد داريه. لكن أصحاب الهيبة مجرد ما يرفع صوته وهذا حمحمة من هذه، والكل منتبه إيش يبغى الآن يرى بمجرد نظرة يعرف أنه مرود مطلوب كذا، على طول يسلك مطلوبه. هذه تأتي التربية بالحكمة والهيبة، وتأتي كما تقدم معنا السكينة والوقار في دائرة المخاطبة، يعرف كيف يخاطب في وقت الخطاب وينبه في وقت التنبيه ويلاحظ وقت الملاحظة. هذا يقوله قديما، يقول الصقر لو وحله، الصقر هذا من الصقور الطيور اللي هي تفهم الإشارة، يروح كذا على طول بإشارة يوجهه صاحب الصقر. الصقر لو وحله تلويح، لكن حيوان ثاني ما يقبل الخطاب ولا التلويح ولا وإنما يجيب التنبيه، نبح له إيش قام النباح، إيش هذا بواح صفع صوتك، هذا الثور قال يعني في الثور في في المزرعة وأتقل إشارة كذا وفوق تاع والله داري بك تنسوي إيش هذا الصح على طب أعطوه رشخة في ظهر يمشي في الطريق. هذا بعض الناس طبيعته كذلك، ما طبيعته طبيعة الثيران ما يفهم الكلام ولا يبغى إلا تبوح له وتعطيه شيء إشارة قوية عشان شوي يرجع للصواب. ما هو صقر هذا، كان النبي الذي بجرد إشارة تلويح إشارة بنظرة يعرف ما المطلوب، يعرف المطلوب فيهتدي للصواب. قال وهكذا مع الصوم، قال امتياز على يوم فطر، فليكن ذكر الله تعالى في أعلى فيه أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه، وإن أمكنه أن يعتكف في المسجد في طاعة الله تعالى فليفعل، يعني هذه كل أعمال مرتبطة بالصوم. الصوم امتناع عن اللغة الامساك، وشرعا الامساك عن الطعام والشراب بنية مخوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت الصوم. لكن امتنعت عن الطعام والشراب، حدك هناك أعمال ترفض هذا العبادة، هذه العبادة من الصوم، مما ذكر هنا الذكر الاعتكاف، هذه أعمال ترفضك بصومك بامتناعك عن الطعام والشراب، تعطيك سر أنواع الصوم. لأن يتكلمنا على أسرار علوم المقربين، هذا من أسرار العلوم، ترتبط بفعل بعمل صالح لكن ارتبط بآثاره المطلوبة أن تكون عليه، فتجني بذلك ثمار هذا العمل، ثمار الصوم. قال وليصن الإنسان سره في ذلك، وذلك مندوب إليه، يلزم الإنسان الذكر والطاعة سرا في صومه عن الخطرات السيئة والأفكار الفاسدة. فالنظري قال إذا من تمام الصوم كما ينبغي له أن يصون سره بحفظ لسانه عن الكلام السيء، هذه جوارح كلها، لا ينظر الحرام، لا يتكلم الحرام، لا يسمع للحرام، هذه الجوارح. ولكن في نفس هذا أعمال يشغل لسانك، بدل ما تسكت لا تتكلم الحرام، اشغله بذكر الله، يكون لك نصيب في الذكر، نصيب في قراءة القرآن، نصيب من الاعتكاف، أنت صائم معتكف وذاكر وتشغل جوارحك بما يقربك إلى الله. هذه أسرار الصوم. قال سيدنا علي بن أبي طالب صوم القلب خير من صوم الجوارح، فمن صام عن جوارح ولكن قلبه ما صام، لأنه قال وأعمال القلوب هي الأعمال التي بها يرتقي المقبل على الله في دائرة القرب، أقوى تأثير من أعمال الجوارح، كل عمل من عمل القلوب، لأنه محل نظر الحق. الحق إن الله لا ينظر إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم. فإذا حسن منك حسن المعاملة في الباطن مع الحق، في صراحك باطنك وقلبك، فكان ما من عمل من أعمال القلوب إلا وهو أعظم من أعمال الجوارح. قال ما سيدنا علي صوم القلب خير من صوم الجوارح واللسان، وصوم اللسان خير من صوم الجوارح، وقال وجوع البطن. يعني إذا أنت عملت صمت صامت جوارحك، قال صام قلبك، يعني صوم القلب أي حفظته من الخواطر ومما لا يليق بمعاملة مولاك في دائرة صلتك به في باطنك، أنه مطلع على سرائرك وما في ضميرك، وهو الذي يعلم السر وأخفى، السر الذي في باطنك ولم يطلع عليه الآخرين ويطلع عليه الناس، ولكن الأخفى من السر الذي لم يطلع عليه الآن سيطلع عليه غد وبعد غد، فالله مطلع على جميع ما في ضميرك وما في وما عندك من الأسرار التي تأتيك في مستقبل زمانك إلى أن تلقى الله. قال وكذلك صوم اللسان خير من صوم الجوارح وجوع البطن، يعني لما تمتنع عن الأكل والشراب وتمسك لسانك عن الخوض فيما لا يعني، أي أعظم، امسك لسانك أفضل من امتناعك عن الطعام والشراب، هذا سر معنى الامتناع عن الطعام والشراب، أن تمنع لسانك أن تخوض فيما لا يعنيه. قال وليأخذ الصائم من الطعام عند الإفطار قدرا متوسطا ولا يتكثر من الألوان، لأن الحقيقة الصوم هو التنظيف البدني بالتقلل من الأكل ليتنور القلب. قال وليجتهد العبد في تطيب طعمته، أعني من الحلال، فإن ذلك أصل عظيم. ذكر هنا الأمر الأول، أمر عن الأمر الأول أن يكون الصائم متوسط عند الإفطار، يتوسط الأكل، لا يعوض ما فاته بالنهار في الإفطار والليل. إذن أين موقع الأثر في الصوم؟ فإذا عوضت ما فاتك بالنهار بالليل أنت صرت في واقعك، ما هناك شيء تصل إليه في دائرة له، في دائرة تقرب إلى الله بصيامك حتى تزداد قرب من ربك. قال فقلل عند الإفطار قدر متوسط، بحيث وقالوا التقليل في الطعام. يقول سيدي الحمار في هذا أنه بعض الناس حينما أراد أن يجاهد نفسه في تقليل الطعام، لا أي عمل أردت أن تجاهد نفسك فيه فلا تمنعه دفعة واحدة، إنما بالتدريج. هذا قالوا عنا في زماننا جاء الحديث بحسب بن آدم لقيمات أنه قم من صلبة، فإن كان لا محالة فثلث طعامه ثلث لشرابه وثلث لنفسه تنفس. قال هذا الثلث هذا ما يجيبه من البداية. قال في زماننا نحن لو قلنا بدأنا نبغى نجاهد أنفسنا على تقليل الطعام، أول يبدأ كل إلى أن يأتي مرحلة أنت آخر لقمة نفسك تريدها، قل هذه مجاهدة حقي حق اليوم، هذه لا مسكي بريك ما يكفي، عادك واحدة ماشي خلاص. لكن ثاني يوم قال أو بعد استمر كل أسبوع على هذا الحال، تمنع نفسك من آخر لقمة واستمر، وإذا استمرت بعدين قلها لقمتين، عاد باقي ثنتين قال خلاص مسك بريك، جاهد نفسك على أن تمنع نفسك لقمتين. وأي عمل تريد أن تجاهد نفسك فيه فعمل الأربعينية، لأن الأربعينية ذا فيها سر الرسوخ، هذه الذي وعد فيها سيدنا موسى مولاه سبحانه وتعالى، قال وعدنا موسى 30 آية وتمناها بعشر وتم ميقات ربي 40 ليلة و40 يوم. فهذه الأربعينية حينما تعمل أي عمل تستمر على الأربعين ترسخ فيه، ارسخ فيه وهكذا جاهد نفسك بالتقليل حتى تصل إلى التوسط، واستمر على التوسط فترة وهكذا تجد من نفسك أنك وصلت إلى المقصود. هذا والأمر الثاني قال اجتهد العبد أن العبد في تطيب طعمته، يعني في الحلال، يعني ما يفطر عن الحلال ويفطر بالحرام. الحلال أكل وشرب، هو حلال في غير وقت النهار وقت الصيام، ولكن الأكل الحرام متى يكون حلال؟ فيمتنع عن الأكل وشرب ويفطر على الحرام، هذا مصيبة. فإذا جاء وقت الإفطار فليتحرى الكلام الطعام الطيب، إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا. الله يرزقنا كمال الرسوخ والتمكين بما يرضي عنا في كل حين، ويرزقنا السكينة والوقار والصيام الحسي والمعنوي التي أكرم به أهل العبادة، وصدق مع الله في كل حين، والحمد لله رب العالمين. حسبي ينشد والله.

0: حقي فاتحا الله يتقبل منا ينظر إلينا وسعدنا بسعادة الدارين يقضي عنا كل دين يتغشب وسلامه ورحمه رضوان إلى محمد بن عبد الله شيخ العدروس صاحب كتاب إيضاح الإصرار على النبي يبتعنا من الحسين الحمار يحفظ الله في حتى وترحاله ومسير يرد إلينا بالسلامة والعافية من الله سبحانه وتعالى يعينه فيما أقامه الله من مقام ويحفظه الحبيب ما أنزله في من منزل ويعيده لنا بالسلامة والعافية ينفعنا بأسعار الصالحين وعد معركاته في كل حين ساد قال دار مصر حراسة تعالى البشار بدل الأخيار والدينا والديكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم المغفر الرحمة سلم الله ويفرج عن المسلمين يختم لنا وحسنا ورضا عنا في عافية وسلامة وطلحهم والسكامة فعينوا عليكم على جميع الطالبين فتحوا العارفين فقلنا في دين وحلمنا التوين ودين وسواء السبيل وإلى حضرة النبي
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. صلي وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كالغما وارزق الكل حلالا دائما واخلا تقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر ربي الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون.

وعلى الصابح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

لكل حوبة واسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا.

وآله وصحبه عداد ضش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله.

0: السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس الواقعة كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقتل قليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إنها هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع، اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون بوجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسر، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عذرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الأصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة العيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثبتنا وانصرنا، سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملك، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وهجنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، وعانت الوجوه للحي القيوم، يقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافى يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله نظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشورك وعرفني الطريق إليك وهو وانها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل واللافات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: نبدأ بحمد الله رب المرسلات الذاريات الواحد الفرد الصمد أحدث جميع الكائنات، بقول كن كانت جميع الكائنات المبدعات، من بعد ما كانت عدم فلا سماء ولا جهات، أرسل محمد ففتح بوب الجنان المغلقات، أخرج أمم من الظلم ومن نيار مظلمات، كان الورى على شفاء حفرة لظى والهاويات، فأنقذ الله بالنبي من الردى حزب الهدات، عليه صلى ربنا بعد ذر الكائنات، وآله وصحبه أهل السيوف الباترات، باعوا الإله أموالهم مع النفوس الغاليات، وجاهدوا فظهر الإسلام في كل الجهات. هذا نصيحة عامة للمسلمين والمسلمات، سهلة قريبة باللغات الواضحات الدارجات، وتفتهم لمن سمع لو كان أدنى الطبقات، فيها وصايا نافعة تشفي القلوب الموجعات، أبوابها على عداد بوب الجنان العاليات، بشر لمن يعمل بها ومن نشرها بالنجاة، فليفرحوا بفضله والرحمات النازلات، وخير مما يجمعون كما أتى في البينات. يا مسلمين يا مؤمنين، إلى متى هذا السكات؟ قد اشترى الله مالكم ونفوسكم في ذي الحياة، لا تفسخوا فالبيع صح والسجل في سورة برات، فمن رأى المنكر ولا أنكر بيوعه باطلات، انكر بيد فإن عجزت قل باللسان يا منكرات، فإن عجزت فانكر بقلب أدنى الثلاث المرتبات، انكر بقلب وترك محل فيه المناكر ظاهرات، اهرب إذا تقدر من الجلوس بين المنكرات، فمن حضر قسم يقين فيما نزل من لعنات، أخبر بهذا المصطفى عليه أزكى الصلوات، والمنكرات مع السكوت تصير بعد مستحسنات، ترجع أوائد ونسوا بأنها مستقبحات، وفائدة من يعرف المنكر ويعمل منكرات، تأتيه إن شاء الإله في اللحظات المقبلات، لأن في قلبه فزع عند العمل ورعدات، هذه تسوقه للمتاب إذا قضي له بالنجاة. أما الذي يعمل حرام وينهمك في الشهوات، بلا فزع بل بفرح ولا ذكر ربه بتات، ولم يتب ففي خطر عند حصول السكرات، كذا البلاغ واجب عليك ولو تكون تارك صلاة، بلغ ولو آية يقول عليه أزكى الصلوات، بلغ فمن بلغ فقد أدى أهم الواجبات، ورب ناقل فائدة لخير منه في الصفات، واجب علينا نشر شرع الله في كل الجهات، بالعربي لمن فهم أو باللغات الآخرات، يا ويل مهمل هذه الخصلة رعيه أو ولاد، أو من تعلم لحطام العاجلة علم ولغات، تعلموا من أجلها ولم يريدوا الآخرات، هل سمعوا في هود والإسراء زواجر مبزعات، لمن أراد العاجلة يصلى لضى بعد الممات، يحرم على من قد عرف خصله من الدين السكات، يخرج يبلغ ما عرف للغائبين والغائبات، تخرج ذنوبه إن خرج وينتفع مثل الدعاة، يجعل لياليه حصص لما عليه من واجبات، فوقت في المتعلمين ووقت يدخل في الدعاة، يدعو إلى الله بالحكم والموعظات الحسنات، فمن حضر يبلغه ومن يغيب بالرحلات، يصبر على هذا فله فوق الجهاد مرتبات، فالعلم بحر وكل خير مثل الجهاد قطرات، للعلماء فوق العباد 700 درجات، الاثنتان بينهما 500 سنوات، ذا في الجنان للعلماء فهم ملوك الآخرات. هذا عن الإحياء رواه عن ابن عباس الثقات. إن علموا وعملوا وبلغوا إلى الجهات وأخلصوا مع البكاء جو في الليالي المظلمات. فإنما يخشى الإله أهل العلوم النافعات القانتون الخائفون ويحذرون الآخرات العارفون.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت منك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت،
الحدود. واستمسكن بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني عن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما

ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض.

له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتاح باب برحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا
إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام حينا وكما السلام وكما رسلتك دار السلام. تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راجع لما أبديت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

ما جرنا من النار واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون, هم وأزواجهم في ظلال.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق.

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

0: وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة

الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

0: عليه وسلم، شرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

لله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: يعلم أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

استقيموا واعتدلوا وافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من تسوى تسخر ومن تمام الصلاة استوى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

مغفرة. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. أفضل الأماشي. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات من أفضل الأعمال. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. التحيات والبركات طيبات لله. أيها النبي الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. عليهم
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ملائكة
1: طيبا مباركا من السماوات والأرض ما شاء الله.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أيها النبي رحمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: تقبل الله تقبل الله من سمع. حين ربنا السلام ورحمة الله. الحمد لله.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وحده وصلى على إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله
1: وعلى سيدنا محمد
0: وعلى سيدنا اللهم فاطر السماوات والأرض وشأن تحكم بين عباده أسألك من خير أسألك من سيدنا محمد ترى مستحب ولا مهزوم الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله

العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن تقضون أوقاتا مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. الثالث: أن القلب في الجسم ملك مطاع، فإذا كان كذلك وجب صرف العناية إليه. الرابع: إنه خزانة كل جوهر للعبد نفيس. أولها العقل وأجلها المعرفة بالله تعالى التي هي للعبد سبب في سعادة الدارين، ثم البصائر التي بها الوجاهة عند الله تعالى، ثم النية الصالحة التي يتعلق بها ثواب الأبد، ثم أنواع العلوم والحكم التي بها شرف العبد على سائر الأخلاق الشريفة التي فيها يتفاضل الرجال. وحق لمثل هذه الخزانة أن تحفظ وتصان عن الأدناس وتحرس عن السراق لئلا يلحقها دنس ولا يظهر بها عدو وهو الشيطان والعياذ بالله منه. الخامس: أن له أحوالا ليست لغيره من الأعضاء، منها أن العدو قاصدا إليه لأنه محل وسوسة الشيطان وإلهام الملك يرقرعانه بالدعوتين أبدا، ومنها أنه معترك عسكري العقل والهوى، فهو ثغر وحق للثغر أن يحصن ولا يغفل عنه، ومنها أن الخواطر قاصدة إليه كالسهام ولا يمكن منعه منها، وليس بمنزلة العين بين الجفنين، إذا أغمضتها استراحت، واللسان الذي بين حجابين هي الأسنان والشفتين، وأنت متمكن من منعه بالصمت. وأما القلب فهو غرض الخواطر ليلا ونهارا، ولا يقدر على منعها والتحفظ منها أصلا. والنفس أيضا مسارعة إلى اتباع تلك الخواطر.

0: لأبي أقرب، ثم إذا زل والعياذ بالله فزل لله أعظم،
1: فزلله
0: أعظم، فأدنى زلاله قسوة وغفلة عن الله ومنتهاه الختم والطبع والكبر الذي يجر والعياذ بالله للكفر. أما تسمع قوله سبحانه وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، فالكبر الذي يضمره في قلبه هو الذي يحمله على الكفر بظاهره. أما تسمع قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولهذا المعنى خاف الخواص من عباد الله تعالى على قلوبهم وصرفوا عنايتهم إليها. قال الله تعالى في وصفهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعلنا الله وإياكم من المعتبرين بالعبر الموفقين لإصلاح قلوبهم بحسن النظر، إنه أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. قد سبق أن ذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى بأن في القلب أصول مقنعة بأن يهتم الإنسان بحفظ قلبه وإصلاحه ويبذل المجهود في المحافظة على هذا القلب. وذكر أول الأصول أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يجري ويدور فيه، والثاني أن الله لا ينظر إلا إليه، لا إلى الصور ولا إلى الملابس ولا إلى المنازل ولا إلى المراكيب، كلها ما ينظر الله إليها، النظر إلى القلب ولا إلى شيء من جسم الإنسان. والثالث أن القلب في الجسم ملك مطاع، خلاص إذن الأعضاء كلها ستتصرف بتوجيه القلب، إذن يجب المحافظة على القلب، كما أن البلد إذا صلح ملكها وولي أمرها تصلح الرعية، وإذا فسد ولي أمرها وملكها يفسد الرعية، ولكن إذا صلح تغير الأمر. فكم كانت فائدة البلاد في الإسلام وفي غير الإسلام عندما يكون الملك صالح، تستفيد البلاد فوائد كثيرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة من كثرة الأذى الذي يتعرضون إليه من قريش، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، العدل عنده سجية يتخذ مع جميع الناس والأصناف والأديان، يقوم بالعدل فيه، فاذهبوا عنده ما بيظلمكم أبدا مهما كان الأمر. وهو ليس مسلم في ذاك الوقت لما أمرهم بالذهاب إليه، فذهبوا إلى النجاشي واستوطنوا الحبشة، وبعدين أرسلت قريش لما شافوهم ذهبوا إلى الحبشة واستقبلوا واستقرت أوضاعهم فيها حسدوهم، قالوا كيف يعني إذن سمعتنا بتتغير في الخارج، النظرة السياسية موجودة عندهم بدقة، قالوا سمعة بتتغير في الخارج، هذا بينه وبينه علاقات وتجارة وتعامل، بيروحون بيغيرون. فأرسلوا عمرو بن العاص معه جماعة، قال أنا صديقي هذا النجاشي بغيروا عليهم بخليهم يسلمهم لنا، يجيبهم أنهم ناس متمردين خارجين عن قومهم هربوا لأن يسلمنا إياه، وناس داهية يعرف يتحدث ويتكلم. جاءوا لي بهدايا للنجاشي، جاب له هدايا منها جلود، هم يحبون الجلود، ساقها معه إلى النجاشي وقدم له الهدايا وفكلموا فيهم أنهم متمردين خرجوا عن قومهم ما يريدون يعني يستقرون في مجتمعهم، فأطلب منك أن تسلمهم، سلمهم لنا مشان نأخذهم. هذا المفترض، لا ناس متمردين في قومهم، من اللي يقوم عليهم ويعاقبهم قومهم؟ فقال النجاشي بسمعهم أول، مجرد الحكم كذا من دون أن أعرف من طرف واحد، بس ما يقع من طرف واحد أنه عاقبهم أو سلمهم لك. جاولة عندي طالبين الأمان، فأمنتهم واستقروا، لأن بأستمع منهم وبشوف. فدعاهم استمع منهم، أسلم هو. هو النجاشي إنسان مؤمن بالله، متبع لسيدنا عيسى عليه السلام، سمع منهم وكلموه، قالوا له أرسل الله إلينا هذا النبي، كنا على جاهلية وظلم ويأكل القوي الضعيف، فأبعث الله إلينا هذا النبي يأمرنا بالصلاة والعفاف والعدل والبر والصلاة والإحسان والصلاة. فتلوا عليه من سورة مريم، ما شاء الله، جاءوا على الخبير سقط، جاءوا على أحسن شيء يخاطبون به النجاشي. فذكروا له عدة آيات من قصة سيدنا مريم وحملها بسيدنا عيسى ووضعها له ونزول الملك عليها، فقال هذا دينكم وديننا يخرج من مشكاة واحدة، هو على دين صح متمسك بدين سيدنا عيسى، التمسك صحيح، لأنه كان ما يعرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء، فلما سمع ورأى أتباعه وسمع منهم القرآن ويتحدث عن قصة سيدنا المسيح حديث دقيق صدق حق كما هو في الإنجيل، قال دينكم وديننا من مشكاة واحدة، وقال عمرو بن العاص اذهب، هذه لما سلمهم لك ماش عندهم، اللي تقول عنهم أنهم متذمرين أو متمردين على قومهم أو أنهم خرجوا، هذا كله شيء ما هو موجود. لما سألهم وتكلم معهم وشاف صورهم ومحادثتهم ومخاطبتهم، ما بين ما هم متمردين، اللي يكون بهذه الصورة ليس بمتمرد، المتمرد في وجهه متمرد والطيب في وجهه طيب. وعادوا فغضبوا، ازداد الغضب عند قريش، قالوا عجيب يعني، وأرسلنا إليهم ومع ذلك ما استفدنا، إذن سمعتنا الآن بتتغير في عند حلفائنا، إذا حليفنا سمعتنا تغيرت، واستمروا كانوا في تعذيبهم وإيذائهم. فهو ملك مطاع، هذا كان في الكفر، لكن الناس ما يظلمون، النبي عارف ما يظلم عنده أحد، أي إنسان بتوجهه بديانته ما يظلم، يظلم لا، يؤدى حقه، يجازى إن فعل سوء أو آذى لابد أن يجازى، لكن يظلم كذا وهو إنسان مستقر على وضعه، لا يؤذي أحد ولا يضر بأحد، أحد يظلمه. وقد مر ملوك ورعايا في التاريخ البشرية كثير، منهم أنبياء ومنهم غير أنبياء، ولكن الأكثر أن يكون المتولين لأمر الناس ليسوا بعدول، نسبة العدول قليل، العدول من الملوك نسبتهم قليل، لكنهم موجودين في كثير من الأزمنة وعلى حسب، متفاوتين في إقامة العدل بين الناس، وهكذا القلوب، القلب هو محرك الجسم كله، إن فسد كم الملك بيفسد الجسم، وإن صلح بيصلح بقية الجسم. الرابع قال خزانة، القلب خزانة، كل جوهر العبد نفيس موجود في القلب، أي شيء نفيس عند الإنسان مستودع في بطنه من الفضائل ومن الأخلاق ومن القيم، الخزانة حقه القلب، فكم يحتاج هذا القلب عناية مشان يحفظون الجواهر ذي الكنوز وسط الخزانة. ما هو كل الإنسان ماله كنزه يضعه في مكان محصن، ويمكن يضعه في بنك ولا شيء، يقول لك خلاص عليه حراسة وعليه حماية وعليه كذا وكذا. ولذلك الفقهاء قالوا لو أن إنسان دخل إلى بيت خفية وجد كنز أو شيء ثمين ذهب أو مال ليس في صندوق ولا مغلق عليها كذا، موجود داخل المنزل موقع، ما تقطع يده. ليه؟ لأنه ليس في حرز مثله. أنت مقصر عندما تترك كنزك ومالك هكذا في قول في بيتي مغلق، كل الذهب ليس في محله. صحيح بيتك مغلق لكن الذهب ما وضعته في محله، طبعا يأثم على الذي أخذ ويجب عليه رده، لكن لا تقطع يده لأن الذهب ليس في حرز مثله. وهكذا قلب الإنسان وين بيحطه؟ بتحطه فين؟ كل جواهرك كنزك أنت، هو قلبك هو. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. قال بعضهم وما المرء إلا بأصغريه ولبه، والجسم خلق مصور. نعم، لسانه وقلبه هذا هو الإنسان. أما الجسم خلق مصور كذا، جسم شكل، لكن اللسان والقلب أهم شيء فيه. خزانة للعبد لكل جوهر أولها العقل. العقل فين محله؟ القلب. العقل اللي بيتصرف الإنسان ويدبر حياته ويحسن التعامل بقلبه، فإذا تغير العقل تغير تعامله. شوف اللي يجري في العالم الآن، قلوب تغيرت وسطها العقل، تغير العقل تدمير، خراب، قتل، انتهاك، ظلم، عجيب. فين القلب؟ فين العقل؟ عجيب. ذهب. أول الجواهر في قلب الإنسان عقله، وأجلها المعرفة بالله، المعرفة الخاصة بالله التي هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة. المعرفة بالله. والعقل له جنود، وأقوى جنوده الصبر. أقوى جنود العقل الصبر، فإذا ازداد صبر المؤمن دل على أنه كامل في عقله، أقوى الجنود عنده، ما بيجي يعتدي عليه لأنه عنده جنود قوية يردهم بجند الصبر. وإن قل عنده الصبر طلع أن جندي ضعيف، جندي ضعيف جدا، ما هو منتبه ولا يحرس ولا يحمي شيء، ما في صبر عنده. لكن بالصبر يحسن التصرف، يحسن مواجهة كل شيء. إذا رزق الله سبحانه وتعالى الإنسان صبرا أحسن مواجهة كل شيء. قال البوصيري رحمه الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الهمزية، تجي شدائد وضراء في السلم وفي الحرب، لكن قال الصبر عنده كالحلق والسلاسل المترابطة القوية، ماشي يفلها ولا يقطعها ولا يبعد بعض، يفكها بعضها عن بعض ثابتة. والسراء والفتح والانتصار ما يستخفه، يعني يجيب كلام سباب ولا شتائم ولا كبر أبدا، لا يضره الشدائد ولا يضره النصر والفتح. قال البوصيري رحمه الله: لا تحل البأساء منه على الصبر، ولا تستخفه السراء. ماشي، ما يستخفه سراء وفتح ونصر، ولا البأساء والشدائد تحل على الصبر، ما تحل، الصبر ثابت. والسراء عنده كمال الثبات وحسن المعاملة، فهو في حال غضبه وفي حال حلمه عدلا منصفا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول جوهر في قلب الإنسان العقل، أوله أجله المعرفة بالله. ثم البصائر التي بها، ثم النية الصالحة، كل هذا في القلب، ثم سائر الأخلاق الشريفة، أنواع العلوم والحكم، الأخلاق الشريفة التي يتفاضل فيها الرجال، وحق لهذه الخزانة بهذه الجواهر والكنوز التي فيها عقل ومعرفة ونيات صالحة وأنواع العلوم والحكم والأخلاق الشريفة والفاضلة، كل هذه في القلب، من كنوز القلب، فيحتاج صيانة حتى لا يأتي السارق فيسرق أو يختطف شيء من هذه الجواهر والكنوز. وتحرص عن السراق، ولا يلحقها دنس ولا يظفر بها عدو، وهو الشيطان والعياذ بالله. الخامس أن له أحوالا ليست لغيره من الأعضاء. القلب له أحوال ما توجد في غيره من الأعضاء. قال العدو دائم قاصد إليه، وعدو ما تراه، عدو غير مشاهد، عدو الجسد، واحد بيضرب بطنك، بيضرب عينك، بيضرب ظهرك، ما في حد ماشي، لكن القلب العدو جالس موجه القصد إليه. وكذلك إلهام الملك، وسوسة الشيطان وإلهام الملك، كما جاء في الحديث الشريف أن للقلب لمة، لمة من الملك ولمة من الشيطان، فإذا وجد لمة الملك اغتنمها. فصلاة بيصلون الناس في المسجد، قام يبادر ما تأخر، يقول لمة الشيطان تصلي بعدين حتى في بيتنا الصلاة صح. وهكذا في الواجبات وفي المندوبات وفي المحرمات، كلها يمشي يحاول الشيطان بوسوسته والملك بالإلهام. فالإنسان يقوي، إذا جاء دواعي الإلهام يقويها، وإذا جاء دواعي الشيطان لا يستجيب لها. ومنها أنه معترك عسكري العقل والهوى، الجندي يعني، جندي العقل وجندي الهوى، هو في القلب، هو ثغر قوي يدخل منه الأعداء. والثغر ايش يعملون بالملوك؟ يحضرون له جند ترتيب، يجلسونهم، يعسكرون دائما على هذا المكان حتى لا يدخل الأعداء. والعقل يقويه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال في هوى يميل إلى الشهوات، يميل إلى اللذات، يميل إلى عدم الالتزام بشيء. والعقل يحكمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، أما إذا ما أطاعه خرج من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا يشح الإنسان لا بما فضل له من المال ينفقه، ولا بما فضل من الابتسامة، لا تقع شحيح، حتى ابتسامة ما بتبتسم في وجه أخيك المسلم، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ابذلها، ايش بيضرك؟ صدقة، ما عندك مال تتصدق به، تصدق بابتسامة، الكلمة الطيبة صدقة، هذه صدقات. شح ثلاث مهلكات، شح مطاع، يشح ويطيع هذا الشح، لا بيتكلم كلمة طيبة، ولا بيبتسم، ولا بيتصدق، ما عنده جاء خطاب في باطنه يقول له: يتصدق على هذا مسكين أو في هذا الجهة، ما يتيسر لك يرد يرجع الشح، لا تطيع الشح، الشح موجود في كل إنسان، لكن فرق بين من يطيعه ومن يخالفه بالاعتدال والتوسط. وهوى متبع، هوى بيمشي مشاء، بسافر سافر، فين ايه الهدف؟ ما القصد؟ بينام نام، بيأكل أكل، ماشي مرتب عندك الحبس، هواء فقط، كل يجي يفعله عن هواء من دون ترتيب ولا تنظيم في الحياة، وهذا يؤدي اتباع الهوى إلى اتباع الشهوات مباحة ثم محرمة، لأنه قد تابعه أصلا يطيعه ينقاد بالخوص يسحبه مباشرة. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. حتى مع العلم، شوف إذا اتباع الهوى يضل صاحب علم تعرف، بس يتبع الهوى ألف نفسه اتباع هواه في الغضب على ذا، وفي سب ذا، في النبز ذا بالكلمات السيئة، هذا هوى، يطيع هواه فيما يريد من الكلمات والأفعال والاتهامات، هوى متبع مهلك. هو كل واحد بهواه، فمن كان هواه تبع لما جاء به النبي سلم خلاص. الشح علاجه لا تطيعه، والهوى انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه، حتى السنة هي الهوى لكن جاءت على الخير، لولا الهوى ما بيتبع إنسان السنة. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما أصبحت يوما إلا وأحمد الله على أن هوايا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهوى، أميل إليه، أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو هوى، لكنه لما اتبع به النبي محمد وجهه، وجه الهوى ورشده ترشيد صحيح وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه الثلاث المهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. اللي ما عنده رأي كله ماشي عنده إعجاب الرأي، ما عنده رأي أصلا هو، لكن صاحب الرأي معجب برأيه خلاء عن الاستخارة لله سبحانه وتعالى واستلهام الرشد، خلاء عن الاستخارة، عن الاستشارة لذوي الديانة والأمانة في الدين وفي الخلق ما يستجيب. ولو كانوا حتى زملائه حتى أصحابه، إنسان يحتاج إلى أخذ الرأي. قال بعضهم: الرأي قبل شجاعة الشجعاني، هو أولا الرأي أولا، وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمعا لشخص مرة بلغ من الغايات كل مكان. رأي سديد وشجاعة، أما رأي عوج وشجاعة هذه مصيبة المصائب. رأي عوج في التخريب والتدمير والإفساد، وشجاعة فوقه، وهذا هو الحاصل في الزمان. رأي وشجاعة، رأي أعوج ورأي منحرف، وفوقه شجاعة قوية يتوجه بها، مصيبة كبيرة. لكن لما يكون رأي سديد وشجاعة صلح الأمر، ثاني يستشير يستخير حتى لا يكون بس معجب برأيه ينفذ كل ما يستشير. كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستشارة لأصحابه، كثير المشاورة لهم عليه الصلاة والسلام، وهو أعقلهم، بل أعقل الخلائق عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس عقلا وأكرمهم وأتقاهم وأخشاهم لله هو عليه الصلاة والسلام. مع ذلك كان يستشير، لا يستبد برأيه، لأنه كلما استشرت ولو كنت ذا رأي سديد تزداد سداد فوق السداد الذي في رأيك، وعقل فوق العقل الذي في رأيك، في حتى في أمور في تفاصيل في الحياة. وما أنت تصير واحد شخص تختلف الأشياء، بعضها بغت لها أرباب ديانة وعقل واسع، وبعضها تحتاج من هم أقل من ذلك من زملاء وأصحاب وقرابة، كل من كان ذا عقل ذا حكمة ذا استشر على حسب المسائل التي تمر في أشياء أسرية، في أشياء في البيت، في أشياء في العمل، في أشياء مفاصل في حياة الإنسان، في سفر، في إقامة، في زواج، كل شيء من الاستشارة مهم، يضعه عند أرباب هم متناسب مع الشيء الذي يستشير فيه، فلا تخلو حياته وتوجهه من الاستشارة حتى يخرج من الإعجاب بالرأي. فإنه قد يعجب بآراء حسنة أولا، ثم يتمادى في الإعجاب بالرأي حتى تجيله آراء غير سديدة، فمن
2: ترسخه رسوخ الإعجاب بالرأي عنده مشى حتى مع الآراء غير السديد، مع أنه كان رأيه سديد، لكن بقلة الاستخارة والاستشارة الآراء السديدة رجعت غير سديدة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فيتخلص بالاستشارة، الذي يستشير ما هو معجب برأيه، فإذا ترك الاستشارة دل على الإعجاب برأيه. وهون كان في نفسه وحده ما بيضر حد، لكن مسكن كان رأيه في ما يتعلق بالناس وخير، أما كان في نفسه لكنه بيضر نفسه وحده، والأفضل له يستشير حتى لا يكون معجب بالرأي، سيرى فوائد في حياته. فمعترك العقل والهوى، جند العقل والهوى، هذه ثلاثة أشياء تهلك الإنسان: إعجاب بالرأي، شح مطاع، وإعجاب وهوى المتبع. فالهوى المتبع علاجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والإعجاب بالرأي علاجه الاستشارة، والشح المطاع علاجه المخالفته. والخواطر قائمة قال كالسهام، والعلاج والأمر غيبي كيف يتم علاجه، والآفات تتسارع إليه، وزلله أعظم الزلل قسوة وكبر وطبع وطمع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يستعين الإنسان بذكر الله، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الأوراد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء والدخول والخروج كلها نافعة للإنسان في الحماية، كلها حماية وجند تدافع عن قلبه، تدافع عن أخلاقه، تدافع عن معرفته. الأوراد والصلوات والمجالس الخير والعلم والمجامع المسلمين، قال الإمام الغزالي: مجامع الإسلام من الله بمكان وإن فسد الزمان. يحضر مجامع المسلمين بنية طيبة وبنية صالحة، فإن فيها خيرات تتنزل وبركات عظيمة تنزل للإنسان ما يحصلها في غير ذلك من العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يسلم قلوبنا من جميع الآفات والشرور، يدفع عنا كل سوء، أحاط بعلمه في الدارين، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبه ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحسن لنا الختام عند نزول الحمام، والحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
4: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: صف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: وقد أكرم الله الخلائق في هذا الوجود بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم وتوجيه خطاب على ألسنتهم إلى أقوامهم وأممهم، وكان الختام بخير الأنام، وحمل لنا خطاب ربنا ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه، وكانت السوابق في استجابة القلوب لنداء هذا المنادي وتلبية هذا النداء والاهتداء بالهدى لمن سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى. جعلنا الله وإياكم من خواص سعداء الدارين، اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا مسعد السعداء، أسعدنا بأعلى السعادة وتولنا في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من أكرم بهذا الإيمان والتلبية لنداء الرحمن جل جلاله تنبعث به له البواعث ليقرب من هذا الإله، فيجد ما فرضه عليه اعتقادا وعملا وقولا وسلوكا ومعاملة هو الأصل في التقرب إليه جل جلاله، ثم ما ندبه إليه واستحبه له ورغبه فيه من أنواع السنن والنوافل والمستحبات والمندوبات اعتقادا ونية ومقصدا وإرادة وقولا وفعلا ونظرا وسمعا وحركة وسكونا ومعاملة وخلقا، فيتقرب إلى الحق تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى يبلغ شهوة وشرف وكرامة المحبة من الله، كما نقرأ ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إليه المتقربون بشيء أحب إلي من دائما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ولكن كل هذه الفرائض والنوافل لها صورة ولها حقيقة، ولها ظاهر ولها باطن، ولها حس ولها معنى، ومن انحصر في صورتها وحسها وظاهرها دون حقيقتها ومعناها وباطنها كأنه لم يفعل شيئا، بل قد ينعكس الأمر إذا كان ما اتصف به مخالفا لحقيقتها ومخالفا لمعناها ومخالفا لباطنها، ينعكس الأمر فيزداد بعدا وبغضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا جاءنا شرع الإحسان في أداء ما نؤدي وترك ما نترك، كان من أعظم الفرائض ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب فرض من الفروض، وكيفية أدائه بعد ذلك والقوص على حسن الترك والإحسان في الترك مثالا لأمر الإله الذي قال لنا في خطابه على لسان النبي: وذروا وذروا اتركوا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن الطاعة ظاهر وباطن، للإثم ظاهر وباطن، والطاعة مامورون بإدامة ظاهرها وباطنها، والمعصية مامورون من قبل هذا الإله بترك ظاهرها وباطنها والبعد عن ظاهرها وباطنها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لما كان الأمر كذلك كانت حقيقة التسابق عند أولي الألباب من المؤمنين، من أول من سمع الخطاب وهم السابقون المهاجرين والأنصار، ثم من اتبعهم بإحسان، كان التسابق إلى التحقق في هذه الواجبات والمفروضات بحقائقها بمعانيها بباطنها بمقاصدها الرفيعة. كذلك في فريضة ترك المناهي يحسنون الترك ظاهرا وباطنا، كذلك فيما يتقربون به من النوافل، ومن النوافل المستحبات ترك المكروهات، ترك المكروهات كما يندرج في الإحسان في ترك المحظورات والمحرمات ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما قال معلمنا وهدينا ومرشدنا صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فإن من المهم على المؤمن أن يعلم في أنواع الفرائض، سواء ما أمرنا بالإيمان به، ثم ما أمرنا بنيته وقصده، ثم ما أمرنا بعمله من طهارة وصلاة وصيام وصدقة وصوم وحج، ومن بر والدين ومن صلة رحم ومن قول الصدق ومن الإحسان إلى الجيران ومن حسن الخلق وإلى غير ذلك من أنواع الواجبات وما يلحقها من المندوبات. يجب أن نقيم فيها معاني حقائقها وأن نؤديها على الوجه الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى ويحبه. بذلك كان لا الإحسان في الأعمال أهم من مجرد كثرتها بصورتها بلا معناها. وسبق درهم 100,000 درهم، وتعرف بهذا إذا أنه تسبق الركعة كذا كذا ركعة، والصوم كذا كذا صوم، صوم يوم يصوم كذا كذا من الأيام، ويسبق التسبيحة كذا كذا تسبيح، فقد تسبق التسبيحة 100,000 تسبيحة كما يسبق الدرهم 100,000 درهم، تسبق التسبيحة الواحدة 100,000 تسبيحة من الآخر من لم يتحقق بحقائق هذا التسبيح. وهكذا قال تعالى في هذا المعنى: والله يضاعف لمن يشاء. بذلك كله جدنا الإمام الغزالي لما تكلم عن فريضة الحج والعمرة وما فيهما من أسرار، ختم الكتاب بعد ذلك بالأداب الباطنة لغوص الحج والمعتمر على معنى الحج وعلى سر الحج وحقيقته وعلى باطنه، فذكر لنا ما يتعلق بالعزم وما يتعلق بالخروج من البيت وما يتعلق ببداية أعمال الحج إلى نهايتها. وصلنا في هذا الدرس إلى عند قولي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما قطع العلايك، بعدما ذكر العزم، والعزم يقول يعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، متوجها إلى زيارة بيت الله، فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. ألا لله الدين خالص، ما داخلته شوائب في إرادة غير الله، والله غني، هو أغنى الأغنياء عن الشرك جل جلاله. تضر تعامل

مخلصين له الدين. فكذلك تعلم بهذا عزمك أيضا على مجلس العلم وحضوره، على حضور الدورة، وعلى الذهاب لزيارة قريبة وأخف الليلة غير ذلك. تحقق معنا العزم، ثم أنه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، كذلك في الانتقال لأجل قربة وطاعة من بلد إلى بلد، يكون فيه أيضا قطع للعلايق وما يصدك عن تحقيق المراد من هذه الطاعات والعبادات. فذكر الإمام علي رحمة الله أنه مع صحة العزم يجب أن تقطع العلايق التي تحول بينك وبين حقيقة تلك العبادة، بل فرد المظالم والتوبة الخالصة هو قطع العلايق. من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق، من كانت ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق جل جلاله. لهذا قبل أي سفر، قبل الحج خاصة، يؤكدون رد المظالم لأهلها. كل من ظلمته أو ساته في مال أو عرض أو نفس، رد المظالم لأهلها حتى لا تكون ذمتكم معلقة بالمظالم لأحد من خلق الله تعالى، حتى الحيوان فضلا عن الإنسان، ولكن ما تملك من الحيوان إلا أن تحسن إليه بما استطعت بدل ما أسأت إليها وضربته بغير حق. وتملك من بني آدم أن تستحل منهم وتطلب مسامحتهم وعفوهم، وأن تعرض عليهم نفسك ليأخذوا الحق الذي يتعلق بقصاص ونحوه. ثم بعد ذلك كله ما لا يتأتى فيه طلب المسامحة من بعض أنواع الخيانات في الأرض وغير ذلك، احتاجوا إلى صدق في الإحسان إلى من أسات إليهم، وفي الحرص عليهم والدعاء لهم، وكثرة الحسنات، حتى إذا لم يجذف الله في قلوبهم مسامحتك وأخذوا من الحسنات ما يكون موفرا عندك في الآخرة، حتى لا تنفع حسناتك في حقوق الآخرين وحقوق الغير. وأنت بحسب صدقك في ندمك على ما كان منك وإرادتك المسامحة، فالغالب أنه يجذف في قلوبهم المسامحة لك جل جلاله وتعالى في علاه. رد المظالم أساس الاستفادة من السفر في الحج، السفر في طلب العلم، السفر في الجهاد في سبيل الله. لما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الجهاد، وقال إذا خرجت مجاهدا في سبيل مخلصا لوجه ربي لا أريد إلا أن تكون كلمة الله وقتلت مقبلا غير مدبر، يغفر لي كل ذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قام الرجل يمشي، قال ردوا عليه الرجل إلا الدين. قال له إلا الدين. نجيب الأخبار قال لكان الرجل عليه ديون وظنه يتخلص منها بالذهاب للجهاد يقتل وخلاص. قال له حق الخلق لو بتأديه أولا قبل ما تخرج إلى الجهاد للدين. وهكذا لا تكون ذمتك مرتهنة بحقوق الخلائق، إنك ما تصلح للسير إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تتطهر ذمتك من الحقوق، هذه الحقوق التي شرعها هو لخلقه لعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قال رد المظالم والتوبة الخالصة. وكل مظلمة علاقة تمنعك، المثل غريم متعلق بتلابيب ينادي إلى أين تتوجه. تقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره ومهبل له؟ لا إله إلا الله. قال فإن كنت راغبا بقبول زيارتك فنفذ أمره ورد المظالم وتب من جميع المعاصي. وكذلك يكون قطع العلايق ومع تحقيق التوبة من

0: ذنوب صغيرها وكبيرها.
1: الله الله الله.
0: وفي دقة وسعة هذه التوبة نجده يشاركنا فيها حتى المعصومين في عصر التوبة. وأين توبتنا من توبتهم؟ ولكن في أن يشملنا ويشملهم اسم التوبة، فإنهم يتوبون. سيد المعصومين من الخلائق يقول: يتوبوا إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، صلوات ربي وسلامه عليه. أي بدأ تحقيق التوبة من كل ما هو واضح من ظاهر الإثم وباطنه، لا تزال في أصولك محتاج إلى تجديد التوبة، فإنك موقن أنك لا تستطيع أن تقوم بحق الله كما ينبغي مهما شمرت وتحتى، ولكنه بفضل قبل منا اليسير، وعدنا عليه الكثير جل جلاله، أنت محتاج إلى التوبة. ولذا نجد رسول الله علمنا الاستغفار، هذا عندما نعمل أفضل الأعمال، عندما نخلص ونكمل أفضل الأعمال كل استغفر. إذا سلم نصرا استغفر الله، أنت عملت سهولا، عملت معصية استغفر الله، خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، أيوة خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، لأنك مهما أحسنت في هذه الصلاة فعظمة الله فوق الذي يستحق أكبر مما قلت تغفر عسى يقبل منك، فإنما معنى إلا تفضله وعفوه وقبوله جل جلاله تعالى في علاه، إذا أننا نقدر أن نقوم. فكيف إذا أنت في هذه الصلاة أيضا تعرضت لخطور غيره على بالك وتعرضت لوسوسة فيها، تحتاج استغفار. أن نخرج من الصلاة واستغفر الله مثل الصالحين الذين أثنى الله عليهم، يقومون بالليل إيش يعملون؟ يعصون ولا يذنبون، يعملون الطاعات، إذا جاء آخر الليل يستغفرون، صلحت شيء بالليل، كذبتون، سرقتون، ما صلحوا شيء من هذا، حشاهم إنهم كانوا قليل من الليل، ما ينامون إلا قليل شكفل. وبالأسحار هم إذا جاء آخر الليل يقول، فأين هذا من الذي يبيت في غفلة فضلا عن من يبيت في معصية ولا يستغفر؟ هذا يبيت في طاعة آخر الليل يستغفر، يلي فأين هذا من هذا؟ لا إله إلا الله، الفرق كبير. فلا بد من قطع العلايق حتى نستطيع السير إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه بالقرب منه. الله أكبر. وتب من جميع المعاصي وليكتب وصيته لأهله وأولاده وليتذكر بالسفر الدنيا سفر الآخرة. سفر الآخرة ثابت. استحضرت ولم تستحضر؟ استشعرت أو لم تستشعر؟ استعدت أو لم تستعد؟ يبدأ من أول لحظة خرجت فيها من بطن أمك، يبدأ السفر الآخر. تمسافر من أول ما خرجت من بطن أمك بدأت السفر، كل لحمة تقربك إلى الآخر من حين ما وضعتك أمك، أنت قد بدأت القطار مشاع، القطار يمشي من حين ما تضعك أمك تخرج الدنيا، ركبت القطار حق السفر إلى الآخر. كل لحظة تقربك، كل لحظة تقربك، كل ساعة تقربك، كل يوم يقربك إلى الدار الآخر. أنت مسافر، استشعرت ولم تستشعر؟ استعدت ولم تستعد؟ إلا أنه من منة الله علينا في أثناء السفر هي لنا سبحانه ما يمكن نتزود به، ما يمكن نستعد به، وأنت مسافر قدامك التوبة ميسرة لك، والصدق ميسرة لك، والبعد ميسرة لك، والإنابة ميسرة لك، وفعل الصالحات ميسر لك، بتستعد تستعد، ما تريد تمشي تصل بعدين تعرف من اللي عنده زاد ومن لا عنده زاد. الله أكبر. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ فهذا الزاد نتزوده من خلال هذا السفر الذي نحن فيه، من كل سفر دنياوي محصور منقطع يذكرنا بسفر كبير عظيم، ما عاد رجوع، ماش رجوع منه، مش في الرجوع. هذا ميروكم كان قبلهم من القرون، أنهم لقينا أنهم إليهم لا يرجعون، ما يرجعون للدنيا. فلا فلولا إن كنتم غير المدينين ترجعونها إن كنتم صدقين، ما حد يرجع. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يحبس أولهم حتى يصل آخرهم، ومحضر واحد في موقف القيامة يحضر الأول. قل إن الأولين والآخرين لما يجمعون إلى مقات يوم محلوم. اللهم وفقنا وخذ بأيدينا وارزقنا حسن التزود بأشرف زاد. قال تعالى تزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تتقي ضبه وسخطه بتجنب كل ما نهاك عنه ومسارعتك إلى ما أمرك وفرض عليك جل جلاله. هذا التقوى. كيف تقدر تتقي؟ تتقي سخطه وغضبه. لو جمعت قواك وقواء للشرق والغرب كلهم ما يمكن، ما تستطيع أن تتقي غضبه وسخطه إلا ما أمرك به تسارع إليه، ما نهاك عنه تبتئ. هذه هي التقوى، هذه تتقي بها غضبه وسخطه جل جلاله. ولا ماشي غير هذا يقيك منه سبحانه وتعالى. فتقبل الله من أشرف الزاد. قال وأما الزاد أيضا يتزود للسفر بل يطلبه من موضع حلاله. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيباتي ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال هذه فرائض وجهها الله للرسل ولكل من آمن. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيباتي رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جل جلاله. فهكذا كانوا التورع فيما يدخل بطن الإنسان وفيما يمتلكه وما يلبسه، ما يلبسه وما يسكنه وما يركبه وما يمتلكه، يكونوا على بصيرة في أنهم حلال. وإلا فمن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق ولم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فلنا في أخذ الزاد أيضا اعتبار وادكار لنتزود. فإذا أنت من مجيئك إلى مثل هذه الدورة محتاج لك نصيب من الزاد، أما ترتب سكن وترتب أكلك وشربك عندكم أو ترتب لابد لك من زاد. الزاد هذا يذكرك بأنه في زاد ثاني مهم وعظيم، لا تبخل على نفسك. تزود من الزاد الثاني هذا نور الإيمان وصحة العمل الصالح وأوصق على روحه وحقيقته، هذا زادك خير الزاد التقوى، زادك العظيم. يقول وليتذكر أن سفر الآخرة أطول وأن زاده التقوى، وليحذر ألا يصحب زاده إلى الآخرة. كيف البعض الناس يكون عنده صورة عمل صالح كذا وصورة التقوى ثم تصحبه لها ماشي يصل منها إلى الآخرة ينقطع، كيف هذا؟ قال لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. ما عاد يصل حملت زاد من البلد الذي جيت منها لكن ما عاد وصل البلد الثاني توصلت روح عليك في الطريق وإيش تعمل لما تصل البلد. فزاد الآخرة كله يستعمل من بعد الموت، فخلوه وذلك زاد من اللي ما يفسد يستمر معه. فإذا دخلت عليه الرياء والعجب والغرور والحسد روح بعدك في الدنيا تصل ما حتحصل ماشي حلوت اللبيدة. وهكذا قال وليحذر أن لا يصحبه زاده إلى الآخرة لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. يقول عليه رحمة الله وأما الراحلة فيشكر الله بقلبه على تسخيرها، وكانت ما بين حمار وجمل، وأيضا صارت الآن عندنا ما بين سيارة وطائرة وباخرة وكلها مراكب هو الذي سخرها جل جلاله وتعالى في علاه. فأشكر الله بقلبي على تسخيرها. هذا الحديد يتكون منه الطائرة في حد ذاته يمكن يستخدم لضربك، يمكن يستخدم لقتلك، ممكن يستخدم يسفرك من حل لحل ويوصلك إلى أماكن. سبحان الله تسخيره. ولو لم يسخره ما قدر أحد، ما قدر أحد ينتفع به ولا قدر أحد يسيره. هو الذي خلقه على هذه الصورة، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس منافع للناس. وصلت إلى أن عامة الأجهزة المبتكرة لها تساوي من الحديد. وأنزلنا الحديد يباس شديد قوة، وذا ما يخلو عن هذا الحديد أنواع القنابل حقهم ومنافع للناس. يعلم الله من ينصره ورسوله بغيب. فهذا التسخير لكم اختبار وامتحان، من يسيرها لطاعته ومرضاته ومن يلعبها بمعصيته ومخالفته جل جلاله وتعالى في علاه. يعلم الله من سورة الغيب إن الله قوي عزيز والقوة له والعزة له، وإنما هي اختبارات يختبر الله بها عباده. لا وجود لها بذاتها، موجودة بإيجاده في الوقت الذي أراد وعلى الهيئة التي أراد وإلى الوقت الذي أراد. الوجود الحق له وحده سبحانه وتعالى. فلهذا يجب أن لا يقصر نظرك عن وحدانية إلهك جل جلاله حيثما كنت، فإنه يغني من كل شيء ولا يغني منه شيء، ويكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. والمحجوبون والقاصرون ينحصر نظرهم في هذه الكائنات فكأنها مقصودة وكأنها فعالة وليس منها شيء موجود بذاته أصلا ولا شيء منها، لو هو محدود سواء في منافعه ومضاره وتحت القدرة في تركيبه وتشكيله. جل الله الذي خلق كل شيء. قال الرحل يشكر الله بقلبه على تسخيرها ليتذكر مركبه إلى الدار الآخرة. والذي اعتيد بين الناس في الركوب إلى القبور جنائز. وانت إذا ركبت سيارة كل جنازة، إذا ركبت طائرة كل جنازة، إذا ركبت على دابة كل جنازة، إذا ركبت دراجة كل جنازة. فأنت مركوب إذا مركوب كل ما كم ركبت على هذا أنت عرض للركوب على الثاني. لابد تركب ركوب هناك على الجنازة إلى قبرك. لا إله إلا الله. قال وهي الجنازة وليتذكر مركبه لدى الآخرة وهي الجنازة، فكيف يحتاط في السفر المشكوك فيه ويهمل أمر السفر المستيقن، يهمل أمر السفر المستيقن. تبلغ بالقليل من القليل وهي زاد لسفر الطويل، وهي زاد للسفر الطويل. ولا تحسب بأنك سوف تبقى، فليس إلى بقاء من سبيلي. وخير الزاد تقوى الله فاعلم، شمر وعد عن قال وقيلي. هكذا يقول. أما شراؤه ثوبي الإحرام فليتذكر الكفن أنه سيلقى الله ملفوفا في ثياب الكفن. ثم يمر في الحج يلتف بثوب الإحرام، بعدين يلفونك في ثوب الكفن. وما يكون حظك من جميع ما تملك في الدنيا إلا الكفن، هذا هو اللباس الوحيد. باقي الألبسة حقك من أي نوع كان وتفصيله عند خياط على جنب مع تلبس هنا الكفن، هذا اللي يلحقك في القبر بعدين. لا إله إلا الله. لكن إذا معك ملبوس التقوى هنيئا لك، القبر يوم الحشر لباس التقوى ما حد يقدر ينزع عنك بني، ولا أحد يسرقه ولا أحد يجمرك عليك ولا أحد يتعبك عليه. لباس التقوى وتفشر به يوم القيامة، ولك الشرف والعز. ولباس التقوى ذلك خير كما قال جل جلاله. وهكذا يواصل سيدنا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، شان هذه الأسرار في الحج والخروج إليه، وماذا يتذكر الإنسان بكل عمل من أعمالي من أعمال هذا له من أعمال هذا الحج، كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سفرنا لطلب العلم وهو من أفضل الأعمال، وهو مما يعد أيضا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى كان يقول ابن مسعود: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في غاية وعقل. إذا ما علم أن طلب العلم لأجل العمل به والقرب إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله فهو ناقص الرأي والعقل، هذا جهاد، لأنه يقوم عليه الجهاد كله الآخر، يقوم على هذا الأساس وهو العلم بما فرض وبما حرم وبما أحب سبحانه وتعالى وبما كره وبما أباح لنا جل جلاله وتعالى فعله. قبلنا الله وإياكم، حققنا بحقائق الإقبال الصادق عليه، وأقبل بوجه الكريم علينا. اللهم إنا نتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص لوجهك، وأن ترزقنا القرب منك في كل لحظة في كل نفس، وأن تجعل ما نقوم به من طاعاتك وعبادتك قائما على حقيقته وروحه وسره ومعناه وباطنه مقبولا عندك يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وزدنا من نوالك وجزيل إفضالك ما أنت أهله، وادفع عنا وعن الأمة الشر كله والسوء كله من حيث أحاط بعلمك، يا دافع البلايا يا كاشف الرزايا يا عالم الظواهر والخفايا يا حي يا قيوم يا بارئ البرايا، تولنا انظر إلينا ووفقنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله.
0: ارجع من اللهم صل وسلم يا ارحم الراحمين. سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
2: كنا واياكم مع اعاده للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من احياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الاربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
2: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. نلتقي بكم في محطة جديدة ومع مطلع حلقة متجددة، هي الحلقة الثالثة من الموسم 11 لبرنامجكم محطات. حلقتنا لهذا اليوم النابض بالخير، يوم الأربعاء 23 من شهر محرم الحرام لعام 1448 الهجرة، الموافق للسابع من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. عزيزي المستمع الكريم، فراغك هلاك روحك أو نجاتها، أنت، نعم أنت أيها المستمع الكريم، وأنت أيها المستمعة الكريمة، أنصحكم بقلب محب، والنصيحة لي أولا أن تمنحوني عقولكم وقلوبكم لتأمل هذه الكلمات وهذه العبارات، فإن فراغكم فيه هلاك أرواحكم أو نجاتها. متى كان آخر مرة أمسكت فيها هاتفك لحاجة محددة ثم أغلقته بعد انتهائها مباشرة؟ غالبا الناس اليوم لا يفتحون الهواتف لأن لديهم حاجة ماسة، بل لأن في جعبتهم فراغ قاتل، ومن هنا تبدأ المأساة. يا شاب، يا فتاة، يا زوج، يا زوجة، إن أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر ليس الجوال بذاته ولا شبكة الإنترنت بعينها، بل هو ذلك الفراغ الذي يدفعه إليهما. فالفراغ نفس أمارة، إن لم تشغلها بالنافع شغلك غيرك بما يضرك. لهذا نرى كثير من البشر يلجون عالم الهواتف بلا هدف، ثم يخرجون بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فلا هم حفظوا علما، ولا هم قرأوا قرآنا، ولا هم أنجزوا عملا، ولا حتى استراحوا راحة حقيقية، إنما انصرفوا بعقول مشتتة وقلوب مرهقة وأوقات ضائعة. تأمل واقعك بعين البصيرة، كم من معصية نبتت جذورها من الفراغ، كم من تعلق محرم بدأ من فراغ، كم من مشاهدة نادمة كانت سببها الفراغ، وكم من ساعات طويلة هدرت في التنقل بين المقاطع والتطبيقات لأجل فراغ لا أكثر. إن الشيطان يعلم علم اليقين أن الإنسان المنشغل بالخير صعب المنال، بعكس الإنسان الفارغ. لذا كان الفراغ أعظم أبواب الخسران إذا أسيء التعامل معه. قد يقول بعضكم أنا لا أبحث عن الحرام، وهذا صحيح بلا شك، لكنه يجلس ساعات طويلة يتصفح بلا هدف، ثم يجد نفسه مع الوقت منغمسا في أمور لم يكن ينويها أبدا، لأن المقاطع يجر بعضها بعض، والصفحات تفتح أخرى، والفضول يقود إلى فضول أحمق حتى يقع حيث لم يخطط للوصول. إغلاق الباب وبدائل النجاة، لذا لا تعتمد على قوة إرادتك فحسب، بل أقفل الباب من أوله. إذا انتهى عملك فابحث عن شيء ينفعك، وإذا دهمك الفراغ فاملأه قبل أن يملأك غيرك بما يسوءك. اقرأ كتاب، استمع لمادة مفيدة، تعلم مهارة جديدة، ساعد أهل بيتك، رتب شؤونك، أخرج للمشي وتنسيق الهواء وتنشيق الهواء واستنشاق الهواء، زر قريبا، صل رحما، راجع محفوظك من القرآن، أو نم إن كنت بحاجة إلى النوم. نعم، النوم أحيانا خير وأبرك من ساعات تقضيها مشتتا بين مقاطع لا طائل منها. ليس كل وقت فراغ يجب أن يغتال بالجوال، وليست كل دقيقة صمت تحتاج إلى شاشة صماء. حقيقة الراحة وخلاصة القول يا أخي ويا أختي، الراحة ليست في كثرة التصفح، ولو كانت كذلك لكان أكثر الناس إدمانا للهواتف هم أكثرهم سعادة، لكن الواقع يصرخ بالعكس، لأن الروح لا تشبع بالمقاطع، ولا تمتلئ بالإشعارات، ولا ترتاح بالهرولة بين التطبيقات، إنما ترتاح الروح بالقرب من الله وبالعمل الصالح النافع وبعيش حياة متوازنة. إذا كنت تعاني من إدمان الجوال فلا تبدأ بمحاربة الجوال نفسه، بل ابدأ بمحاربة الفراغ. اجعل ليومك أهداف، رتب ساعاتك، خصص
وردا لك من القرآن الكريم، ووقتا للعلم، ووقتا للأهل، ووقتا للراحة. فكلما عمرت حياتك بالنافع ضاقت مساحات التشتت. وتذكروا دائما أن الجوال لا يسرق أعماركم، قدمتم له هذه الأعمار بأيديكم. الخلاصة، ليست المشكلة أن يكون في يدك هاتف ذكي، بل المصيبة أن يقود هذا الهاتف قائدا ليومك وعقلك وقلبك. فاحذروا الفراغ، فإنه إما قائد إلى الطاعة والنجاح، وإما سائق إلى التشتت والغفلة وضياع العمر. وما أكثر الذين أفسدهم الفراغ، وما أقل الذين أحسن استثماره. فاختر النجاة لنفسك من اليوم. هل يكون فراغك طريقا إلى هلاك روحك، أم معراجا إلى نجاتها؟ نترككم أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد منها سويا، فابقوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأفاضل، ونحن نتحدث عن حماية العمر من التشتت وترك فضول الأعمال، ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية لنرتشف قطرة من نهر العلم النبوي الشريف، ونعيش مع كتاب طار ذكره في الآفاق، هو كتاب الأربعين النووية. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الذي ولد سنة 631 للهجرة وتوفي سنة 676 للهجرة. نسب إلى بلدة نواء بسوريا، ثم استقر في دمشق، وكان إماما زاهدا ورعا فقيها محدثا. ورغم أنه مات شابا عن عمر يناهز 45 سنة، إلا أن الله بارك في أيامه فخلف للأمة مكتبة من أعظم المؤلفات كرياض الصالحين وشرح صحيح مسلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكتاب الأربعين النووية هو متن حديثي صغير جمع فيه الإمام النووي 42 حديثا من الأحاديث الصحيحة. وقد جرت عادة العرب في تسمية مثل ذلك بالأربعين جبرا الكسر. تميز الكتاب بأن كل حديث فيه يمثل أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى لا يستغني عن علمه مسلم. لماذا 40 حديثا بالذات؟ لقد كان جمع 40 سنة سار عليها علماء الإسلام قبله، لكن السبب الأساسي الذي جعل الإمام النووي يجمع هذه الأحاديث هو حاجة الأمة إلى جمع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يدور عليها ملاك الدين، وقد اشترط أن تكون كلها صحيحة، حتى وصف كل حديث فيها بأنه مدار الإسلام أو نصف الدين. ودعونا نأخذ رشفة من هذا الكتاب، نأخذ الحديث 12 ونحن في محطتنا اليوم عن الفراغ والتشتت، نرتشف هذا التوجيه النبوي الخالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث الشريف هو ربع الأدب وأساس سلامة النفس، إنه يأمرك أن تصون وقتك وطاقتك عن كل فضول لا يعنيك في دينك ولا دنياك. فالإبحار بلا هدف في شاشات الهواتف وتتبع أخبار الخلق هي أمور لا تعني المسلم وتنقص من كمال إسلامه. فإذا أردت النجاة لروحك كما بدأنا حلقتنا، فاجعل هذا الحديث ميزانا لعمرك الغالي.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: من مختارات المستمعين أعزائي المستمعين الكرام، هذه المشاركة التي شارك بها أبو أحمد بابهر من مدينة تريم، وتحمل عنوان: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. رسالة إلى القلوب قبل العقول: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. نعم، إنها ليست كلمات عابرة ولا عبارة تقال على سبيل المزاح، بل حقيقة كونية تتكرر في كل لحظة. فكما يعاد ضبط الأجهزة حين تختل أنظمتها، فإن الله عز وجل يعيد ضبط حياة البشر حين تطغى الغفلة ويشتد الانحراف وتكثر الذنوب ويزيد الظلم، حين نرى تبدل الأحوال، حين نرى الصحة تنقلب مرضا والغنى يتحول فقرا والأمن خوفا والفرح حزنا، حين تضيق الصدور، حين تتكاثر الهموم، حين يتراكم الغبار كما تتراكم الأخطاء على قلوب أنهكتها الدنيا، فلا حل أعظم ولا قرار أشجع من أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق ونعلنها مدوية في وجه ضعفنا. جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. إعادة ضبط، إعادة ترتيب، إعادة تعريف للحياة، للقيم، للأهداف، للاتجاه الصحيح. كم من أرواح امتلأت بملفات تالفة، وكم من قلوب تشبعت بخيبات وأوجاع وخذلان، كم من أيام استنزفتها تفاصيل صغيرة. سرقت منا الطمأنينة واليقين، فإنها رسائل ربانية تقول لنا: عودوا إلي، أصلحوا ما بينكم وبين خالقكم، أعيدوا ترتيب أولوياتكم، سامحوا من أساء إليكم، أطلبوا العفو ممن ظلمتموه. فإن أعظم ضبط مصنع هو أن تعود كما خلقك الله، بقلب سليم ونية صافية وروح خاشعة. إن ضبط المصنع بقدرة الله يعني أن تعاد القلوب إلى فطرتها، أن تنقل أرواح من شوائب المعاصي والذنوب، أن تمحى ملفات الغرور والتكبر، أن يعاد تشغيل ضمائر نامت طويلا. هي لحظة صدق مع النفس، لحظة توبة صادقة، لحظة دمعة في جوف الليل لا يراها إلا الله عز وجل. فكم من إنسان ظن أن الحياة استقرت له، فإذا بقدرة الله تعيد ترتيب كل شيء في ثانية واحدة. وكم من متكبر أعادته الأقدار طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكم من غافل أيقظته مصيبة كانت بداية هدايته. إنها ليست قسوة بل رحمة خفية، وليست نهاية بل بداية جديدة لمن أراد أن يبدأ من الصفر. نمد أيدينا ونقول: يا الله، ردنا إليك ردا جميلا، امسح من أرواحنا كل ما لا يرضيك عنا، وامنحنا بداية تليق بعفوك ورحمتك. جاري ضبط المصنع لنبدأ صلاة بصدق، لنبدأ عهدا جديد مع القرآن، لنبدأ احترام لأنفسنا، لنبدأ طريقا لا يقود إلا إليك يا الله. هي ليست كلمات، إنها ثورة داخلية، انقلاب على اليأس، انتفاضة على الضعف، إعلان ميلاد جديد. ومن كانت بدايته مع الله كانت نهايته نور. اليوم نحذف الألم ونثبت الأمل ونعيد تشغيل قلوبنا على طاعة الله عز وجل. جاري ضبط المصنع بقدرة الله تعالى. اللهم أصلح أحوالنا قبل أن تصلحنا البلاءات، وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل إعادة الضبط علينا قاسية. إنها رسالة لمن أراد أن يعتبر، فهل من معتبر؟

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في هذه الفقرة أحبتي حديثنا عن الفوائد الطبية للبطيخ الأحمر أو ما يسمى بالحبحب. يعد البطيخ الأحمر أو الحبحب من أشهر فواكه الصيف وألذها، ونحن في فصل الصيف، ويعتبر مصدر غني بالماء والفيتامينات والمعادن. لا تقتصر فائدة هذه الفاكهة على إرواء الظمأ وترطيب الجسم فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية وطبية عديدة. ويشكل الماء نحو 90% من مكونات البطيخ، ولذا يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. إن من أبرز فوائد البطيخ الأحمر أنه يقي الجسم من خطر الجفاف نقص الماء، ففي الطقس الحار يفقد الجسم السوائل نتيجة كثرة التعرق، ولكن تناول البطيخ يعوض الجسم عما يحتاج إليه من الماء ويحمي من الإعياء والدوار والمشاكل الناجمة عن نقص السوائل. والبطيخ الأحمر مفيد أيضا لصحة القلب، إذ تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة على الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويعود تناوله المنتظم والمعتدل بالنفع الكبير في حماية صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن لهذه الفاكهة منافع جمة لجهاز الهضم، حيث يساعد ماء البطيخ وأليافه في تنشيط حركة الأمعاء ويقي من الإمساك ويسهل عملية الهضم. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية تناول البطيخ الأحمر بكميات مناسبة. ويمنح البطيخ الأحمر الذي نسميه بالحبحب نضارة وجمال للبشرة والجسم، فالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتويها تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها والحفاظ على صحتها، كما أنه يحمي خلايا الجسم من التلف ويساهم في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ومن فوائد البطيخ الأحمر المهمة أيضا أنه يمنح الجسم سعرات حرارية قليلة مع الشعور بالشبع، لذلك يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم بشكل متوازن أن يستفيدوا من تناول البطيخ بكميات مناسبة. كما يعد البطيخ الأحمر مصدر جيد لبعض الفيتامينات والمعادن، حيث تساهم العناصر الغذائية الموجودة فيه في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة العينين وتحسين الصحة العامة للجسم. وفي الختام، يعتبر البطيخ الأحمر الحبحب فاكهة مغذية ولذيذة ومفيدة، وله دور قيم في تعويض سوائل الجسم وتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي وحماية البشرة وتحسين الصحة العامة. ولكن كأي غذاء آخر يجب تناوله بكميات معتدلة ومتوازنة لتحقيق أفضل استفادة صحية منه.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من النوعات المفيدة، ونبدأها بهذه الفائدة الفقهية، وهو سؤال ورد أفادنا به الأستاذ محمد بن سعيد عمرة. يقول: ورد سؤال: هل تصح وليمة العرس قبل العقد؟ والجواب: أولا، لتعلم أخي السائل أن الوليمة سنة للرجل إذا تزوج. ثانيا، يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول للاتباع، ولا تجب إجابتها قبل ذلك، أي قبل العقد، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج. فقد أولم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن بنى بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد. نعلم من ذلك أن ما يصنع من قبل أهل الزوجة أو قبل العقد لا يعتبر وليمة عرس، وإنما هو من باب الشكر لله وإكرام الضيوف وإطعام الطعام، كما قال أهل العلم، والله أعلم. مفازع الإنسان وملاذات القرآن عند الإمام جعفر الصادق. يقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، كما ورد في تفسير القرطبي: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربعة، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قال سبحانه بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. انتهى من تفسير القرطبي. بكاء أبي هريرة وخوفه من الآخرة: يا أبا هريرة، أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله، دنياكم هذه لا تبكيني، إنما أبكي من ثقل الحمل وسوء الرفيق ومن قلة الزاد وبعد الطريق. أبكي خوفا من أن أسقط يوم القيامة من على الصراط ولا أدخل الجنة، وددت أني لم أخلق. انتهى من كتاب سير أعلام النبلاء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولأمته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت: يا رسول الله، ادعو لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة من شدة سرورها حتى سقط رأسها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك. فقال لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة السالك: فصل، كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة الضم والجمع، واصطلاحا اسم لجنس مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل وتنابيه غالبا. ومعلوم عندنا أن هذا التقسيم الأول تقسيم العبادات، تقسيم العبادات، وأوله الطهارة. لم يبدأوا فيه بالشهادتين، الشهادتين في علم آخر يتحدثون عنها، في علم العقائد ودروس التوحيد. والحديث هنا عن الطهارة لأنها مفتاح الصلاة، في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، فبدأوا بالطهارة. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس. وفي الاصطلاح الطهارة عرفت بتعاريف متعددة، وأشملها وإن كان فيه طول تعريف الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وقال في تعريف الطهارة: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث معروف، هذا من أصابه حدث أصغر بشيء من النواقض المعروفة في من نواقض الوضوء عليه أن يرفع الحدث، هذا هو الطهارة، سواء لوضوء أم غسل، واجب أم مندوب. رفع حدث أو إزالة نجس، إزالة النجاسات المعروفة، المسكر المائع والخنزير والكلب والبول والروث والغائط والدم والقيح والصديد، كل هذه نجاسات، فهي تطهر تزال هذه النجاسات.

0: ما في معنى إزالة النجاسة، في معنى إزالة النجاسة الاستنجاء، الاستنجاء بالحجر في معنى إزالة النجاسة. وعلى صورة إزالة النجاسة الغسلة الثانية والثالثة بعد إزالة النجاسة. إذا زالت النجاسة يسنى أن تكون الغسلات ثلاث، هذه الثانية والثالثة على صورة إزالة النجاسة، وأنما ما زالت إنما زالت بغسلة. تفضل. رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. تمام. الطهارة بفتح الطاء، الطهارة هذا هو اللي هو الفعل، فعل الطهارة سواء رفع حدث أو إزالة نجاسة. والطهارة بالضم فاسم لبقية الماء، ما تبقى من الماء يقال له طهارة. وبالكسر الطهارة ما يستعمل مع الغسل من سدر ونحوه، يقال له طهارة، يعني مادة أخرى تضاف مع مع الماء، لكن لا يضيفها مع الماء للغسلات لرفع له لرفع الحدث، ما هو وصل، لكن يضيفها بعدين، يعني شيء تطهر إضافي، ما هو في أصل، ليس في أصل الطهارة، لأنه يعني عندما يتغير بشيء أو ولو طاهرا ما يصح رفع الحدث كما سيأتي معنا. بدأ أولا بالمياه، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو بدأ بالمياه. كتاب الطهارة ماذا تحتاج الطهارة في الأصل؟ تحتاج إلى ماء، والباقي لا فرع لها. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، وسائلها شو وسائل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة؟ الماء، أولها الماء، أول وسيلة وهي الأصل، الماء والتراب والدابغ ليوصل به الجلد الميتة، وحجر الاستنجاء، أربعة أشياء. ووسائل هذه الوسائل الاثنان، الأواني والاجتهاد. تمام. الأواني والاجتهاد. المياه أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء متنجس. طهور وطاهر ونجس، هذه الأقسام الثلاث. ومقصودنا هنا في الوضوء في رفع الحدث وإزالة النجس مقصودنا الطهور، الطهور هو الذي يحل به رفع الحدث وإزالة النجس، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وسيشرح ويتكلم عنه، وهو النابع من السماء، النابع من الأرض أو النازل من السماء، نابع من الأرض من عين أو من بئر أو من نهر، ونازل من السماء بواسطة المطر أو البرد أو الثلج أو ماء البحر. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر يسألون ذا ماء مالح هل تصح به الطهارة أم لا، قالهم هو الطهور ماؤه، وأضاف معلومة أخرى الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، معلومة أضافها جديدة إليه. لكن المقصود بالتقسيم هنا ما من حيث المياه، معروف هذه المياه كلها طاهرة، سمينا ماء بئر، سمينا ماء جبناه من البحر، جبناه من عين، جبناه من نار، كلها مياه، لكن الشاهد هنا أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا بغيره، هذا طهور. والثاني والطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ليه؟ ما هو طاهر، لماذا لا يطهر غيره وهو طاهر؟ تارة يكون مستعملا تمام، وتارة يكون متغيرا بطاهر، تارة يكون مستعمل يعني قد رفع حدث من قبله، واحد تطهر بماء ونزله في وعاء قالك تفضل بتطهر، شوف تفضل قد تطهر به غيره، فما يصح أن تتطهر أنت به لأنه قد رفع الحدث عن غيري، فلا يرفع الحدث عن الثاني، وهذا إذا كان قليلا طبعا، إذا كان قليلا إذا كان قليلا ولم ينوي المتوضئ الاغتراف وألا ينفصل عن العضو. ينفصل عن العضو، أما ما دام متردد على العضو يمشي الماء من طرف اليد إلى طرفه، مر بالأعضاء هذه واحد جزء بعد الثاني ما يضر، لكن لو انفصل مباشرة من أول ما كان مر فيه صار مستعمل، وأنه يكون مستعمل للغسلة الأولى، الغسلة الأولى فقط، أما ماء الغسلة الثانية والثالثة إذا أكمل العضو كاملا ثم غسله ثانيا هذا الثاني طهور، يعني ما رفع حدث، هذه غسلة مندوبة ومسنونة. والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا ليس طاهر ولكنه ليس بمستعمل، طاهر وليس بمستعمل لكن متغير بطاهر، ماء وضعنا فيه شاهي أو عصير أو قهوة، هو ماء عندك علبة كبيرة مليانة، تروح شوي بس ملعقة نسكافيه شاهي خلاص تغير، طيب هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر، أكثر ماء ولا قهوة؟ ماء، لكن تغير فعد معاه نسميه ماء الآن، نسميه قهوة، فإذا التغير سلب اسم الماء عنه ما يمكن أن نسميه ماء، خلاص صار التغير هذا فاحش كثير، ما يمكن الطهارة بهذا الماء، وإذا ما سلب اسم الماء عنه فيه وضعنا بس شيء بسيط من شاي وقهوة حيث أنه ما أثر فيه، ما يمكن أن نسمي هذا شاهي أو عصير لقلة المطروح فيه، هو لا زال على طهوريته، وسيأتي الكلام عنه. الطهور والطاهر والنجس، هذا الثالث، النجس غيرهما، ليس بطهور وليس بطاهر، هو ما وقعت فيه نجاسة، فإن كان قليلا بمجرد وقوع النجاسة فيه صار نحكم عليه بالتنجس، وأن كان صافيا ولا رائحة فيه، صافي لأنه قليل، صافي لا رائحة فيه ولا لون فيه أبدا فهو قليل، لا تجوز الطهارة إذا وقعت نجاسة فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ قلتين، فإذا بلغ قلتين لا يحكم فيه بالنجاسة إلا إذا تغير إما الطعم أو اللون أو الريح. تمام، قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، في رواية لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل له، يحمل الخبث، فما بلغ قلتين لا يحمل الخبث حتى وقعت فيه نجاسة. نرجع إلى التغير، شيء تغير خلاص أدخلناه في قائمة المياه النجسة، وإن لم يكن به تغير فنستعمله رفعا للحدث وإزالة للنجاسة، فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، ماء مطلق، تمام، مطلق عن القيود اللازمة لا القيود المنفكة، في قيد لازم وضعنا فيه عصير، وضعنا فيه لحم فاعتفى عصر منه، خلاص هذا قيد ما ينفك، هي ممكن نخرج الماء، نفصل المواد اللي خالطت الماء نقدر نفصلها، ما عاد نقدر خلاص اختلط اختلاط تام وتغيد مع الشاي مع القهوة. أما القيد المنفك ما بئر ما بحر ما نهر ما عين، هذا ما يضر، هذا ما يضر، قيد منفك. أما القيد اللازم هو الذي يمتنع به رفع الحدث وإزالة النجس، كماء القهوة وماء الشاهي وماء العصير ونحو ذلك. فلا يجوز في الحدث، لا يرفع الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فوجب التيمم على من فقد الماء. وأما في النجس فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهي الدلو الممتلئة، لم يذكر غير الماء. ما يمكن إزالة النجس بأي زيت تمام، لا بالزيوت ولا بالعصائر ولا بأي السوائل الأخرى، ما تزيل النجاسة، ولا إلا بالماء المطلق. إيش هو الماء المطلق هذا؟ قال: وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة، أصل خلقته كذا، مر، عذب، مالح، ما يضر، أن هكذا أصل خلقته تمام، على أي صفة كان من أصل الخلقة، يعني من أصل الوجود الذي أوجده الله به وكونه به، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولو من زمزم ولا لا يتطهر ممكن، والنابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف المياه، أشرف ماء، الماء النابع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ماء زمزم، بعدين ماء الكوثر، كروف المحشيين، ثم نيل مصر، ثم باقي الأنهر. قال بعضهم: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصبع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثري فنيل مصر ثم باقي الأنهري. هذه المياه المفضلة. ليه نيل مصر ودجلة؟ النبي قال: عد نيل مصر من أنهار الجنة، ودجلة والفرات وسيحان والجيحان، وبعض الروايات سيحون والجيحون، هذه خمسة أنهار عدها من أنهار الجنة. قال المحدثون في معنى كونه من أنهار الجنة: إما أن يكون من أنهار الجنة حقيقة، وإما أن يكون على معنى آخر، وهو أن القاطنين به والنازلين حول هذه الأنهر كلهم أو معظمهم دخلوا الإسلام، كما قال النبي: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر في المساجد. وهؤلاء ذاكرين ساجدين مؤمنين حلوا بطن وبتلك الأماكن، فكأنها صارت من الجنة. هذا على التأويل الآخر. من أصل الخلقة. ويكره بالمشمس في البلاد الحارة، والكراهة تنزيها، كراهة تنزيه لا تحريما تمام نعم. وليس طبا فقط، لا يرفع الحدث ولا يزال النجس بالماء المشمس الذي عرض للشمس لتدفئه وتسخنه، وإنما يكره رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المشمس بشروط. أليس أي مشمس، لكن بشروط، إذا توفرت تلك الشروط كره استعمال المشمس في الطهارة، وإن قصر ما يكره المشمس. قال: أول شرط ذكره في البلاد الحارة، يعني قطر حار كمكة وحضرموت، فإنها أقطار حارة لا بارد كالشام وصنعاء، ولا معتدل كمصر. عدوه معتدل، الشام باردة ما تنزل الثلوج فيها، حتى صنعاء ما تنزل الثلوج فيها، مع أن مصر يكون فيها برد أحيانا، لكن عدوها في ضمن المعتدل. لكن حضرموت ومكة فيها حرارة جدا، لأن الشمس تكون فيها عمودية في أيام الصيف، تتعامد، تنزل من الأعلى إلى الأسفل متعامدة وليس مائلة. حتى في الشتاء في حضرموت وفي مكة تكون أشعة الشمس مائلة، ليست مباشرة هكذا متعامدة من الأعلى إلى الأسفل، لكن من اتجاه تأتي مائلة هكذا الأشعة، فلا تكون منها حرارة شديدة، ولكن تلك البلاد الباردة ما تكون الشمس فيها متعامدة أصلا، كلها تكون في في في جانب، لما تكون متعامدة الشمس فيما كان من البلاد دون مدار السرطان ومدار الجدي. تمام، مدار الجدي آخر ما تنتهي إليه الشمس في الشتاء، مدار السرطان آخر ما تميل إليه الشمس في الصيف، والبلدان الذي هي بعد مدار الجدي وبعد مدار السرطان لا تكون الشمس عمودية فيها أصلا، تكون الشمس دائما فيها مائلة. وأهل هذا الفن يقولون بأن الحرارة بسببين ظاهرين، أن الشمس تكون فيها عمودية وأن ساعات النهار تكون قصيرة، هذه الأسباب الظاهرة، أسباب الظاهرة. وإن كان في الحديث ورد أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. كيف ذحين الحر من تعامد الشمس وقلة ساعات النهار أو من فيح جهنم؟ هذا شيء معنوي باطني غيبي ما يتنافى مع الأمر الحسي الظاهري، الغيبي يبقى على ما هو عليه. والحديث لم ينفي أن هذه الأسباب صحيحة أبدا، ما نفى أنها أسباب صحيحة، فذكر أمرا غيبيا باطنيا، فيبقى الغيبي على ما هو عليه وتبقى الأمور الظاهرة على ما هي. ومع ذلك فعندما نكون مثلا في هذا الوقت في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر وزيادة الشتاء، تجدنا في هذا اليوم يمكن نستخدم المكيفات الباردة، وبعد يوم نغلقها. عجيب، إيش الفرق بين اليومين؟ النهار قصير، الشمس غير، إيش النهار قصير أو طويل، الشمس غير عمودية، كانها يومين مختلفة. أنا في عوامل أخرى، ليس فقط هذين الأمرين، في عوامل أخرى، في موسم الشتاء يكون جو معتدل أو في حرارة، ولكن هذا الموسم موسم برودة وشتاء، الموسم بمجمله ما هناك أيام فيه بذاتها يكون فيها البرد الشديد، أيام محدودة لا أبدا، ولكن الموسم بعمومه هو موسم زيادة، قد تجي في بداية ديسمبر أو وسطه أو نهايته، أو بداية يناير أو وسطه أو نهايته، وهكذا. قال في البلاد الحارة، هذا الشرط الأول. في الأواني المنطبعة، كيف منطبعة؟ تبعونها كما الكتب ولا عن التي تطرق بالمطارق بالحديد، هذه الأواني المنطبعة التي تحمى بالنار ثم تطرق لتمتد، إذا قطعة كما دي مثلا من معدن أو نحاس أو حديد يطحونها في النار، فإذا احمرت يضربونها تمتد تمتد تمتد معه. في هذه يكره المشمس، الأواني المنطبعة، ذلك في إناء الجلد أو الخزف أو الحجار، لو شمسنا فيه ما يضر لأن ليست مادة، ولا في الذهب والفضة، لا في الذهب والفضة ما يكره لأن جوهره صافي ماشي ينفصل منه، لكنه يحرم من حيث أخرى، أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، وإن لم يكره التشميس فيه لكن يحرم استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقولي في الحديث الذي يستعمل الذهب والفضة من الأواني إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهي ما يطرق بالمطارق، يطرق فيمتد يعني. أما الخشب لو طرقته بالمطرقة ما بيمتد، يمكن ينكسر يتفتت لكن يمتد ما بيمتد، الجلد ما بيمتد، الحجارة ما بتمتد. أما هذه الأواني تمتد لما تحمى بالنار وتضرب بالمطرقة تمتد، يمكن قطعة صغيرة حديد كما ذي تصير قطعة واسعة بالامتداد، إلا الذهب والفضة، ولكن من حيث حرمته يحرم. وتزول بالتبريد، هنا الشرط الأول الحرار، يكون فيها وقت الحر في البلاد الحارة أولا، ثاني في الأواني المنطبعة، الثالث أن يستعمل حالة حرارته، فإن برد خلاص قالوا ذلك مشمس، لكن برد ما عاد فيه سخونة. تزول بالتبريد، تزول بالتبريد هذا شرط، وذكر باقي الشرط أيضا أن يكون الزمان زمان حر في أيام الصيف. مرحبا.
1: إلا الكراهة هنا حرة الماء ولا ما ينفصل بما ينفصل من الأواني،
0: وهي الحرارة تؤدي إلى انفصال.
1: طيب بعدين مثلا الماء حرارة ثم ينفصل من الأواني بسبب حرة الماء ثم زالت الحرارة وصار الماء برودة
0: باردة.
1: أيوة.
0: لعل الزهوم، لعل الزهوم والانفصلة قد لا تؤثر مع البرودة، قد تكون مع البرودة غير مؤثرة، لكن مؤثرة مع حرارة مع حرارة الماء. وقد نظم الحبيب العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله الشروط التي بها يكره استعمال الماء المشمس في ثلاثة أبيات، قال قد كره مشمسا تأثرا، حالة تأثير بحي قررا، وهذا عند الشيخ ابن حجر قال في الحي بس، الرملي قال حتى الميت لو بنغسله بالماء المشمس لا مكروه كذلك، الشيخ ابن حجر قال لا هذا فقط في الحي، وعليه نظم الحي محمد بن سعد بحي قررا إن في إنا منطبع لا نقدي، فينا منطبع لا نقد ولا خشب ولا خزف ولا حجارة، بوقت حر لا بوقت البرد، في بدن تستعمل مشمس بتغسله وتطبخه، طبخ غسل لا كراهته، كراهة استعماله في البدن، ببلد الحر، ببلد الحر، ما بلد البرد لا، حتى وقت الحر، وقت الحر في الشام ما يضر بلاد باردة، ولم ببدن ببلد الحر ولم يكن معينا يعني ما حصل مال لا والوقت بيخرج على بركة الله، استعمل المشمس لا كراهته لأن وقت بيخرج ما عندك إلا هذا المشمس، تتيمم ولا تستخدم المشمس؟ تستعمل مشمس، ولم يخشى الألم، فإذا خشي ألم منه أو ضره أو علم ذلك بالتجربة أو بقول طبيب، إذا ما خشي ألم شرط عدل ألا يخشى الألم. قد كره مشمسا تأثر حالة تأثير بحي قرر إن في إنا منطبع لا نجدي بوقت حر لا بوقت البرد، ببدن ببلد الحر ولم يكن معينا ولم يخشى الألم. والشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه يكره الاغتسال به وقال أنه يورث البرص، قال أنه يورث البرص، الشافعي رواه عن سيدنا عمر يكره، كان قال أنه يورث البرص أن المادة المنفصلة هذه من هذه الأواني المنطبعة تسد المسام بإذن الله. قد تسد في هذا ما تسد في الآخر، هي مظنة، مظنة لأن تسد المسام. فإذا سدت المسام ما عاد وصلها الدم، بيض العضو. وجاء آفة البرص، تمام. هذا في كراهة المستعمل بالشمس. وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا، الآن بيأتي بالمتغير بالطاهر، إذا تغير الماء تغيرا كثيرا، وهذا أول شرط في التغير بالطاهر أن يكون كثيرا. ما ضابطه؟ بحيث يسلب اسم الماء عنه، فإن سلب اسم الماء عنه فهو متغير، وإن لم يسلب ما يضر. إذا ما سلب اسم الماء ما يضر، حتى يسلب عنه اسم الماء. طيب، بمخالطة شيء طاهر، بمخالطة، يعني في عندنا مجاورة، المجاورة ما تضر، إذا تغير بمجاورة ما يضر. وضعنا بخور خشب، بخور عود حطناه وسط الماء، فجاءت رائحة الماء طيبة من البخور، هل هذا متغير أو لا؟ لا، لأن هذا يعتبرونه مجاور، مجاور وليس مخالط. أو كان الماء قريب من حيوانات ميتة، فوصلت ريح الحيوان من الريح للحيوانات الميتة أثرت على هذا الماء الموجود هنا بالرائحة، ما يضر، هذا مجاور. الماء الميتة ليست وسط له، ليست وسط الماء، وإنما بجانب، تمام. بمخالطة شيء طاهر، عندنا في مخالط وفي مجاور. المخالط هو الذي لا يتميز في رأي العين ولا يمكنه فصله، والمجاور هو الذي يتميز في رأي العين ويمكن فصله. حتى الدهن المطيب، عندنا دهن طيب هذا ينفصل، مجاور، حطه في الماء حتى خلطته به، خل انتظر شوي كله يرتفع الدهن ويكون وحده لأنه ثقيل، فيرتفع فوق الماء، لو كان خفيف بينزل أو بيختم، لكن ما هو خفيف، ثقيل فينفصل. بمخالطتي شيء طاهر، ما هو متنجس، مخالطة متنجس الحكم معروف، إن كان قليل بمجرد وقوع النجاسة، وإن كان كثير لا ينجس إلا بالتغير. يمكن الصون عنه، يمكن الاحتراز عنه يعني، أو التحفظ عنه والصيانة عنه، صانه حفظه واحترز عنه، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران. المثال زعفران، ليه زعفران وسط الماء؟ قال لا ضرورة، ضرورة ايش؟ او دقيق وسط الماء، ليش ايش جاب دقيق وسط الماء؟ يمكن تصون عنه، اما ما لا يمكن صون عنه مثل الطحلب، عندنا مكان بركة جابية فيها ماء، مكان مكشوف الشمس تضرب فيها، صلح الطحلب، الطحلب ذا تفتت منه فتاة فتاة فتاة، تغير له، تغير الماء، قالوا ما يضر، لأن هذا يشق الاحتراز، يشق الاحتراز عنه والصيانة عنه. أو شجر فوق الماء تنزل منه أوراق وفتات فيتغير له، فيتغير الماء، ما يضر، يعني يشق الاحتراز، يشق الصون عنه. بس جاب الشرطين هذه فقط، وأن لا يكون ترابا، قال لا يكون المغير ترابا، ليش؟ لأن التراب له أصل في التطهير. فعندنا ما يجي مع السيل الآن له لونه سيل، تراب كله يجوز استعماله، يجوز غير شك، لأن التراب له أصل في التطهير، وما يضر التغير بالتراب ما لم يكن التراب غليظا، حيث ان الماء عاد يجري بطبعه، خلاص قد لا اقرب الى الطين، ذا ما يجوز. نعم. ولا ألا يكون ملحا مائيا، ما يضر كذلك. ملح من البحر وضعناه في الماء صار ماء مالح، ما يضر، لأن الملح المائي ناشئ عن الماء، ناشئ من الماء، بخلاف الملح البحري، الملح الجبلي من الأرض إذا تغير به الماء ما يصح استعماله، تمام، لأن هذا ملح، لأن هذا ملحا جبليا، الذي لا يؤثر هو الملح المائي. فهذه الشروط التغير بالطاهر، أن يكون التغير كثيرا، وأن يكون بمخالط، وأن لا يكون ملحا مائيا، وأن لا يكون ترابا، وأن يشق الاحتراز عنه، ما لا يمكن التصون عنه، وأن لا يكون في مقره وممره كذلك، كما ذكروا في ال، كما سيذكروا الآن هنا في له، بيعيد المحترزات عليه. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، تمام، في فرض طهارة الحدث، ولو لصبي، نعم، الماء القليل طاهر في نفسه غير مطهر لغير. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث، هذا الماء المستعمل وما أدى ما لا بد منه، عبادة كان أم لا، أثم الشخص بتركه أم لا، وأن إنما يكون مستعملا بشرط أن يكون قليلا، وهو ما دون القلتين كما قال، أن يكون قليلا وأن يستعمل في فرض الطهارة، وألا ينوي الاغتراف، وأن يكون منفصلا عن العضو، فبهذه الأربعة يكون مستعمل، وإذا نقص واحد منها فليس بمستعمل. ولو لصبي، غاية في المستعمل في فرض الطهارة، صبي طيب هل تلزمه الطهارة؟ قال كان وضأه وليه في الحج ليطوف، والطواف ما يصح إلا بلا بالطهارة، من شروط الطواف الطهارة، ليس كالسعي، السعي يجوز حتى بغير طهارة، لكن الطواف بمنزلة الصلاة. فلو وضأه وليه وهو صبي غير مميز، يعتبر الماء ماء الغسلة الأولى للصبي ماء مستعملا، أما ماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد حتى قليلا هذا لا يعتبر مستعمل، تمام، لأنه لم يستعمل في فرض الطهارة وإنما استعمل في نفلها. وبعض الأئمة عندهم الماء المستعمل يجوز في إزالة النجس ورفع الحدث، هم المالكية، ليس عندهم شيء مستعمل، عندهم الماء طاهر كله. ومذهب الحنابلة أن الماء المستعمل تزال به النجاسة ولا يرفع به الحدث، تزال به النجاسة فقط، الحدث لا يرفع به. مذهب الشافعية لا يصح لا رفع الحدث به ولا إزالة له ولا إزالة النجاسة. أو النجس ولو لم يتغير لم تجز الطهارة به، لا بالمستعمل ولا بالنجس، وإن لم يكن به تغير، لأنه دون القلتين أو لا، لأنه دون القلتين. لم تجز الطهارة به. الآن عادوا على المتغير بالطاهر، قال فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيرا، لا تغير قليل، لا يضر، لا زال إن كان فيه شيء طاهر لكن ما غير، ما سلب اسمه. أو بمجاوره كعود ودهن مطيبين، عود ودهن مطيبين فيهما طيب، لماذا لا يغير؟ لأنهما مجاورين وليس مخالطين. الذي يؤثر والتغير بالمخالط الذي لا يتميز في رأي العين، لا المجاور الذي يتميز في رأي العين. أو بما لا يمكن الصون عنه كطحلب، شجر أخضر يعلو الماء، غالبا يكون في الجوابي أو الأماكن المكشوفة على الشمس، والغالب أنه إذا ما الشمس ما تدخل ما يحصل الطحلب ولا ينبت. وورق شجر تناثر فيه، ورق شجر تناثر في الماء، عندنا ما في المكان هذا ورق الشجر تناثر، لازم نقطع الشجرة؟ لا، ولا يلزم نبعد الماء من هذا المكان، ما يلزم، الشريعة ما تكلفك إبعاد ذا وإزالة ذا، هذه ما دام هذا المال طب على هذا الوجه يبقى. أقل شيء في الشجرة الاستظلال بها، منها فائدة ومنفعة. ورق شجر تناثر فيه في الماء بنفسه، نعم، فانطرح، جبنا ورق طرحناه في الماء وتفتت، هذا يضر؟ احنا بغينا على اصله فقط، تساقط من دون طرح ومن دون قصد. فان لم يتفتت حتى طرحنا ورق بس حطناه ما تفتت، تم بقي ورق وسط الماء، لا يضر لانه مجاور وليس مخالط. لكن ما اذا تفتت وانسحق صار مخالطا. وبتراب ما يضر، ما يغير التراب، ما يغير الماء، لان له اصل في التطهير وهو التيمم. وطول مكث لا يضر التغير بطول المكث، ما له فتره طويله 20 يوم شهر وهو مكانه هنا، جينا حصلنا فيه رائحة من طول المكث، من طول الجلوس، لأن الماء إذا بقي يتغير حتى ما طرحت شيء فيه، بطول المدة يتغير. قال ابن الوردي: فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. طول مكث الماء يبقى آسن. أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، ما يضر لأنه ما رفع به حدث ولا استعمل في فرض الطهارة. أو جمع المستعمل فبلغ قلتين جازت الطهارة به، عندنا ما مستعمل في عدة أواني جمعناه مرة صار قلتين طهر، حتى لو كانت الأواني ذي ما فيها متنجس جمعناه مرة فزال التغير ولم يكن به تغير فهو طهور يجوز استعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، فاتحا الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعلم والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى أرواح المعلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
2: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
2: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
1: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحسن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في درسنا هذا نبين موضع باب الحيض بين الأبواب لها الفقهية. فأن الفقهاء، فمعلوم أن الفقه كان عبارة عن مسائل منثورة لم تدون في كتب، ولم تترجم لها تراجم، ولم تبوب بأبواب، ولكن بعد ذلك دونت لها كتب وجعل لمواضيعها تراجم، كل ترجمة تناسب الموضوع وبوب لها أبواب. وجروا لها الفقهاء على يعني على ترتيبنا حسن وتناسبنا بين وواضح وبديع في ترتيب هذه له المواضيع الفقهية. فتجدهم إذا ذكروا مثلا موضوعين متواليين، يعني يكون هناك تناسب بين تقديم هذا على هذا، وبين جعل الثاني بعد الأول ولم يجعلوا شيء آخر بعده، ويذكرون هذه الأشياء كلها، هذه الشروح وهذه الحواشي. يعني مثلا ذكر فروض الوضوء، ثم ذكر بعض فروض الوضوء نواقض الوضوء، مثلا على سبيل المثال بينون لماذا قدم نواقض الوضوء على فروض الوضوء على نواقض الوضوء. ثم بعين ما يتكلمون على نواقض الوضوء، لماذا ذكر نواقض الوضوء بعد فروض الوضوء ولم يذكر مثلا شيء آخر منها من أمور الوضوء بعد الفروض وقبل لها النواقض، وهكذا. هذا مثال، نعم هكذا. فالآن موضوع درسنا يعني أن نبين موضع باب الحيض بين الأبواب الفقهية. أين يذكر باب الحيض في الكتب لا الفقه؟ أين موضوعه؟ أين موضعه؟ تمام. فموضع باب لا الحيض في الكتب الفقهية وبين الأبواب لا الفقهية هو آخر كتاب لا الطهارة، وآخر كتاب الطهارة. يعني هكذا الفقهاء من يعني رأوا أن له الأنسب أن يختم كتاب الطهارة بباب لا بباب الحيض، أن يختم كتاب الطهارة بباب الحيض. طيب ما الحكمة في لأن احنا الآن عندنا عندنا بين الحكمة في عدة أشياء. يعني ما الحكمة في ذكر له باب الحيض في كتاب الطهارة دون غير كتاب الطهارة من بقية له الأبواب؟ لأنه أيضا هو يتعلق بكتاب الصلاة، ويتعلق بكتاب الصيام، ويتعلق بكتاب له الاعتكاف، ويتعلق بباب له الغسل، ويتعلق بباب له الطواف. لكن لماذا يذكر له بكتاب له الطهارة بالتحديد؟ ولماذا وما الحكمة في كونه يذكر آخر كتاب الطهارة وليس أولها أو وسطها؟ تمام، هذه الأشياء كلها هذه هي موضوع له الدرس. فالحكمة في ذكر باب الحيض آخر كتاب له الطهارة كونه يعني تعلقه بالطهارة أكثر من تعلقه بغيره من بقية له الأبواب، ولكون كتاب الطهارة هي أول كتاب من كتب له من كتب له الفقهية. يعني أول كتاب مكتوب الفقهية كتاب الطهارة، ونجده له تعلق قوي بكتاب الله الطهارة، فلهذا ذكر في كتاب الله الطهارة. وتعلق لها الحيض بكتاب الطهارة من حيث أنه كما تقدم في درس ماضي معنا قال يوجب لها الطهارة بجميع أنواعها الخمسة. فالحيض يوجب الاستنجاء، ويوجب الوضوء، ويوجب الغسل، وقد يوجب بذات النجاسة، وقد يوجب لها التيمم. وفي صورة أنه يوجب لها الخمسة الأشياء كلها، الاستنجاء والوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم. فلهذا يذكر فيها في كتاب الطهارة، يذكر في كتاب له الطهارة. نعم. وأما الحكمة في ذكره آخر كتاب الطهارة وليس أول كتاب الطهارة، فتجدهم يذكرون كتاب الحيض بعد الكلام على الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، يذكرونه كتاب الحيض يذكر في آخر كتاب الطهارة. عرفنا أولا شيء الأول الحكمة في ذكره في كتاب الطهارة، لأنه كما ذكرنا قد يوجب له الطهارة بجميع أنواعها لها الخمسة. الشيء الثاني ما الحكمة في ذكر آخر كتاب الطهارة وليس أولها أو وسطها؟ قالوا الحكمة في ذلك كون الحيض من الأشياء الخاصة بلا بالنساء، وما قبله من الاستنجاء والوضوء والغسل وإزالة لها النجاسة والتيمم من الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، وما هو مشترك أشرف مما هو خاص بالنساء. فما هو خاص بالنساء هو مؤخر الرتبة، مؤخر له الرتبة، لأن ذاك أشرف منه، يعني المشترك أشرف منه. فلذا قدم له، قدمت تلك الأبواب على له على باب الحيض، وأخذ باب الحيض إلى آخرها شيء يختم به كتاب له الطهارة. نعم. الشيء الثالث يعني ما الحكمة في عدم ذكري في باب له، في باب موجبات الغسل، مع أن الحيض هو أحد موجبات له الغسل، أحد موجبات الغسل. يعني وذكر العلماء أن الحكمة في ذلك هي أن الكلام على الحيض طويل جدا، طويل جدا، قد يكون أطول من الكلام على ما يتعلق بالغسل، فلذا لم يناسب أن يذكره وهو طويل جدا في ضمنه ترجمتنا لغيره، يعني باب الغسل، وإنما احتاج أنا أو اضطروا إلى أن يجعلوا له ترجمة مستقلة، يفردوه بترجمة مستقلة. لماذا؟ لأن الكلام عليه طويل جدا، فلذا احتاج أنا أو اضطروا إلى أن يفردوه بترجمة مستقلة، فلم يذكروه في باب الغسل مع أنه أحد موجبات الغسل، لأنه كان المناسب أن يذكر بترجمة مستقلة لطول الكلام عليه. نعم. بقي معنى أنه لماذا ذكر في كتاب الطهارة؟ إحنا الآن ذكرنا ثلاث أشياء. لماذا أولا ذكر في كتاب لا الطهارة؟ قلنا لأنه قد يوجب لا الطهارة. ولماذا ذكر آخر كتاب الطهارة ولم يذكره أولها أو وسطها؟ لأن كل أمور الطهارة من الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، والحيض من الأشياء الخاصة بالنساء، وكان مؤخر الرتبة، وكان ما هو مشترك أشرف منه، فلذا صار هو حقه بالتقديميه منه. والشيء الثالث ماذا لم يذكر في باب له الغسل؟ لأنه أحد موجبات الغسل، قلنا لأن لا الكلام عليه طويل جدا، فاستحق أو اضطروا إلى أنه يجعلوا ترجمة مستقلة لطول الكلام عليه، لأن الكلام عليه قد يكون أطول من الكلام على ما يتعلق بالغسل. بقي معنا الشيء الرابع، لماذا لم يذكر يعني باب الحيض في غير كتاب الطهارة من الكتب الأخرى؟ لأنه له تعلق، كما أنه له تعلق بكتاب الطهارة، أيضا يتعلق بكتاب الصلاة وبكتاب الصوم وبكتب أخرى، يعني حتى في كتاب الطلاق هناك له تعلق بكتاب الطلاق وبكتاب العدة وبالاستبراء، لكن لماذا ذكر في كتاب له الطهارة بالتحديد ولم يذكر في غير ما قلت له الكتب؟ مع أنه من حيث التعلق كما أنه له تعلق بالطهارة له تعلق أيضا بتلك له الكتب الأخرى، كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب العدة والطلاق إلى آخر ذلك. وبين العلماء أن الحكمة في ذلك كون كتاب الطهارة هو أول كتاب في ترتيب الكتب الفقهية، في ترتيب الكتب الفقهية هو أول كتاب، لما كان هو أول كتاب في ترتيب الكتب الفقهية، ووجدنا الحيض له تعلق به وتعلق بلا بكتاب الطهارة قوي جدا، بحيث أنه قد يوجب الطهارة بجميع أنواعها، صار له الأولى والأنسب أن يذكر باب الحيض في كتاب له الطهارة وليس في غيرها. نعم. طيب، على كل حال هذا بالنسبة للبيان موضع له باب الحيض بين الأبواب له الفقهية، وهذا يعني من الأشياء له التي تعتبر من له من يعني الترتيب له الحسن البديع الذي جروا عليه له الفقهاء. وفي هذا يعني تختلف وجهات نظرهم، فتجدهم بعضهم مثلا التيمم وإزالة النجاسة، بعضهم يخرج التيمم عن إزالة النجاسة، بعضهم يقدمه إزالة النجاسة على الله على التيمم، وهكذا في كثير من الأبواب تختلف وجهات النظر، ولكن هذا كله يذكرونه على أهل الحواشي فيبينون وجهات النظر إذا اختلفت، وفي الأغلب وفي الأكثر تتفق وجهات نظرهم فيها في الترتيب بين الأبواب ولا والفصول ولا والكتب إلى غير بقية التراجم، لا غير بقية التراجم. لكن بالنسبة للموضوع له الحيض كونه ذكر في آخر كتاب الطهارة وختم بكتاب الطهارة، كأنهم متفقون على ذلك ولم يختلفوا على ذلك، فلم نجد أحد ذكر كتاب له باب الحيض في غير كتاب الطهارة. قد يذكر الكلام على الحيض في غير كتاب له الطهارة، لكن بابه الرسمي وبابه له الأصلي يكون في كتاب له في آخر كتاب الطهارة وليس في غيره. وأما من حيث ذكر الحيض والتكلم على الحيض وعلى شيء ما يتعلق بالحيض في غير كتاب الطهارة فإنه حاصل، فإنه كما ذكرنا يذكر الكلام على ما يذكر الكلام على الحيض فيها في كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الطلاق وفي العدة وفي الاستبراء في غير ذلك ما قلت له الأبواب، لكنه في من حيث بابه الرسمي فإنه لا يكون إلا في كتاب الطهارة، هذا ما اتفقوا عليه له الأكثرون. نعم، هذا ما اتفق عليه الأكثرون. طيب، وهكذا بالنسبة للترجمة لما يترجمون الله لباب الحيض اختلفوا منهم من يترجم له بالباب ومنهم من يترجم له بالله بالكتاب. ومعلوم أن الكتابة يعني هي أكبر لا التراجم، أكبر التراجم ترجمة بلا بالكتاب، لأنه بقية التراجم كلها مع أن كثيرة تندرج تحت لا الكتاب ولا يندرج الكتاب تحت شيء منها. فلذا بالنسبة لكتاب الحيض لكون الكلام عليه طويل ولكونه كتاب لكون باب الحيض يعني شامل لله للكلام على النفاس والاستحاضة، الأولى أن يترجم له بلا بترجمة الكتاب وليس بترجمة له الباب، وإنما بترجمة الكتاب لأن الكلام عليه طويل ولأنه شامل لله للنفاس ولا والاستحاضة. فلهذا الأولى أن يترجم بأكبر الله التراجم وهي ترجمة له الكتاب، فيترجم بكتاب الحيض وليس بباب الحيض. ولكن من ترجم له باب لا الحيض يعني نظر إلى كونه سيتكلم عليه بطريقة مختصرة، لا تناسب الترجمة بلا بالكتاب فترجمة بلا بالباب، لأن المختصرات الصغيرة تجدهم يذكرون حتى المواضيع التي الكلام عليها طويل، لكن كونهم يذكرونها بطريقة الاختصار يترجمون لها بالباب أو بالفصل يعني بالتراجم الصغيرة نظرا لما سيتعرضون لهم لما سيتعرضون له في في في في كتابهم من الاختصار الشديد، فيرون أنها لا يناسب الترجمة بالكتاب وإنما الترجمة بلا بالباب أو بالفصل مثلا. نعم، على كل حال معلوم لله أن التراجم هي كثيرة جدا وأن أكبرها الكتاب ويليها لا يليها الباب وهكذا، وهي من جملتها لا الفصل والفرع والتنبيه والخاتمة والتتمة والقيد والفائدة والمقصد والمبحث ناخذ ذلك. وهذه تحصل غالبا في الكتب لا الكبيرة، في الكتب لا الكبيرة وفي الحواشي، وأما في المختصرات فإنها نادرة، بل من لا من المختصرات ما جرى في جميعها مواضيع الفقهية التي تعرض لها في كتابه بترجمة واحدة، فتجده يترجم بفصل مثلا من أول له الكتاب إلى آخر الكتاب في جميع المواضيع له الفقهية كلها يترجم بفصل بفصل أو بباب بباب وهكذا. كما ذكرنا حتى الأشياء الكبيرة يترجم لها بفصل يكون نظرا لما سيتعرض له، هو سيتعرض له لهذا الموضوع بطريق الاختصار، فورانا أن يترجم له بالفصل أو بالباب، وكان الموضوع هذا في الأصل الكلام عليه طويل جدا، فتجد مثلا يترجم لله للصلاة بلا بالفصل أو بالباب، يعني الصلاة هذا الكلام عليها واسع جدا يناسب أن يترجم بالكتاب لأنه هو سيتكلم على هذا الموضوع بطريقة اختصار، فيترجم له بالفصل أو بالباب مثلا. وهكذا في باب لا الحيض، وإلا فالمناسب لباب الحيض أن يترجم بلا بالكتاب وليس له غير الكتاب بقية التراجم له الصغيرة ولا والتي تشير إلى عدم له.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك